عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصالح

صبرت وما طفت قد يوم نار مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفاله

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
1: يا غالي ارحم، ارحم لي حالي.

الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها كل غنى والفرح كان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تاخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تاخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطه والجرح والمنحنى
2: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. أهلا بكم في بانجور.

يا رب يكون بداية أسبوع رائعة على كل مستمعينا، على كل الموظفين، على كل العمال، على كل الناس. تحية لكل من يعمل، كل إنسان يشتغل اختار أنه ما يقعد بالبيت ولا ييأس ولا ينتظر تعيين ممكن، أو ينتظر يكون عنده شركة كبرى أو بودي جارد وما أعرف شنو. اشتغل بالموجود عنده من كفاءة، من مؤهلات ورضى، واقتنع بما يعني يكون مدخولة ومردودة مادي، وقال اشتغل بفلس وحاسب البطال. فتحية للناس اللي أرزاقها قليلة، ممكن اللي أرزاقهم على قدهم. شقد هسه كم واحد يفكر يقوله هو بعد شقد راس الشهر مو، ويمكن اللي يستلموا رواتب يمكن ها بقت الأشياء الفتافيت. يعني اليوم 5 بالشهر ولا 4، اليوم 5 بالشهر أعتقد يعني بدأت تنفذ، لأنه كلها الرواتب تروح، ممكن ديون أبو الأسواق، إيجار، شوف شنو. المهم أنا ما أريد أكومهن عليكم من الصبح اللي أنتوا تعرفوها، بس أريد أذكركم أنه الله مدى يعاقبكم، يعني الله مدى يعاقبنا، يعني اللي رزقه قليل أو اللي مدى يلحق هذا مو عقاب، هذا تقدير من الله. شو نسميه؟ تأديب، تقويم للبشر حتى نتعامل جيد مع هذه النعمة، نتعامل خصوصا الناس اللي تشتغل شغل حلال. ف يعني الله يجعل البركة بيها بإذن الله. هواية ناس يعني مدخولهم المادي جدا بسيط، ومن تسأله يقول لك ألف الحمد لله والشكر، خير من الله، ماشي العيشة وها هي. شقد حلو هيك كلام، شقد حلو، سبحان اللي رزقه هذه القناعة. فنسأل الله أن يرزقكم من واسع فضله وجزيل نعمه، وإن شاء الله فوق الأموال يرزقكم راحة البال، يرزقكم القناعة والرضا بما موجود. ثقوا بالله والخيرات جاية إن شاء الله، بس قول الحمد لله. فالحمد لله اللي كتب أنه نلتقي من جديد، وأحد سعيد على كل الناس. يلا لساعة 10 حكون معكم على الميكروفون في بانجور بان الموسوي، وطبعا معي على المكسر وسام ماجد.

وداعا للتفاحة يوميا. يوميا يقولون اللي ياكل تفاحة لا يزور طبيب. لا عيني، باي باي طبيب، باي باي تفاح، وأهلا بالشاي الأخضر. دراسة حديثة كشفت مفاجأة صحية مثيرة، كوب من الشاي الأخضر قد يمنح قلبك فوائد أكبر من تفاحة يوميا. أوضح الباحثون أن الشاي الأخضر غني بمركبات الفلافونولات النباتية. شنو هذه الفلافونات؟ هي مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الالتهابات، حماية الأوعية الدموية، خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. كوب واحد ما يعادل 250 ملي من الشاي الأخضر يحتوي على نحو 200 ملغرام من الفلافونولات، متفوقا على التفاح والفراولة والتوت الأزرق. ورغم أن هذه الفواكه أيضا صحية لكنه يتفوق عليها. الدراسة أيضا أحبابي شددت على أن عدد الحصص اليومية ليس وحده الخيار، بل نوعية الطعام محتواه من المركبات الغذائية هي الأهم. أقل من 20% من المشاركين قللوا الكمية الموصى بها. لكن هناك نصائح، لا يجب استبدال الفواكه بالكامل بالشاي الأخضر. التنويع مطلوب ويضمن أفضل حماية للقلب. أيضا تجنب شرب الشاي الأخضر مساء بسبب الكافيين الذي قد يؤثر على النوم. وباختصار مستمعينا، كوب من الشاي الأخضر اختيار ذكي يدعم صحة القلب ضمن نظام غذائي متوازن، لكنه لا يلغي فوائد الفواكه الأخرى.

من الشاي الأخضر إلى شاي الكجرات أو شاي الكركدية. هناك من يطلق عليه كركدية وهناك من يطلق عليه الكركدية. شاي الكركدية مشروب ملون حامض يتم إنتاجه من البتلات المجففة لزهرة الكركدية. ليس يعني ممتعا فحسب، بل يحتوي أيضا على العديد من الفوائد الصحية. هذا الشاي الأحمر مستمعينا الغني والمعروف بنكهته الحمضية الممثلة للتوت البري، تم تقديره منذ آلاف السنين في العديد من الحضارات. طيب، إذن ما هي الفوائد الصحية لشاي الكركدية؟ أولاً، غني بمضادات الأكسدة. شاي الكركدية مليء بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم. يمكن أن تسبب الجذور الحرة أحبابي الإجهاد التأكسدي. يعني شنو؟ يعني يؤدي إلى تلف الخلايا والمساهمة في الشيخوخة والأمراض المختلفة. فيما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الكركدية مثل الإنثوسيانين على حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة. رقم 2، يدعم صحة القلب. واحدة من فوائد هذا الشاي الأكثر شهرة هي قدرته على خفض ضغط الدم. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن شرب شاي الكركدية يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يجعله علاجا طبيعيا لإدارة ارتفاع ضغط الدم. رقم 3، يساعد في تخفيف الوزن. يعني يساعد شاي الكجرات أيضا بإدارة الوزن، وتشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص الكجرات يمكن أن يقلل من امتصاص النشا والجلوكوز، ما يساعد في فقدان الوزن. انزين، بعد لنا رقم 4، يقول لك يعزز جهاز المناعة. هو غني بفيتامين سي، إذ يمكن لشاي الكجرات أو الكركدية أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة. فيتامين سي ضروري لنمو وإصلاح الأنسجة، امتصاص الحديد، صيانة الغضاريف والعظام والأسنان. وتناول هذا الشاي بانتظام يمكن أن يساعد في تقوية دفاعاتك المناعية ويمنع الأمراض الشائعة. 5، يعزز صحة الكبد. شلون؟ يقول لك تم العثور على مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الكركدية لدعم صحة الكبد عن طريق تقليل تلف الكبد وتعزيز وظائف إزالة السموم. وتشير الدراسات إلى أن مستخلص الكركدية يمكن أن يحسن تنكس الكبد، يعني الكبد الدهني، ما يساعد على الحفاظ على أداء الكبد بكفاءة. رقم 6، هو أيضا له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. يعني يتمتع شاي الكجرات أو الكركدية بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات وللبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا، وهذا يجعله مشروبا مفيدا للوقاية من العدوى ودعم الصحة العامة. ماذا تقول النقطة 7؟

سابعاً يساعد في عملية الهضم، يعني لما تأكل أكلة دسمة مثلاً وثقيلة اشرب الكركديه أو الشاي الكجرات، يسهل الهضم وهو من الخصائص المليئة بالفوائد لهذا الموضوع، يعني يعمل كملين ويمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، ويمكنها أيضاً تهدئة المعدة والأمعاء. كل هذا يوفر الراحة من الانزعاج الهضمي ويعزز صحة الأمعاء. أيضا يفيد رقم 8 في الأمراض النسائية الشهرية. النساء شهريا تستطيع أن تتناوله لتلافي الآلام الشهرية وإلى آخره. رقم 9 يحسن المزاج والصحة العقلية. الزهقانة روحة واللي حيتخبل من هالدنيا يشرب كركديه. تشير بعض الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد تكون له خصائص مضادة للاكتئاب، وهذا يساعد على تحسين المزاج، تقليل أعراض القلق والاكتئاب. وأيضا يمكن أن تؤثر مركبات الفلافونويد الموجودة بشاي الكركديه بشكل إيجابي على الجهاز الهضمي، ما يعزز الصحة العقلية. ما هي طريقة صنع شاي الكركديه؟ تعرفون يعني مثل الشاي العادي اللي هو تفور مي وتخدره، يعني تطفي المي وتخدره وتخليه في دقائق معينة حتى يخدر وتشربه يصير شاي يعني كلش طيب زين. أكو تحذير؟ طبعا أكو تحذير، كل شيء يزيد حده ينقلب ضده. فمن محاذير هذا الموضوع ونظرا لقدرته على تخفيض ضغط الدم، لازم الأشخاص اللي يعانون من انخفاض ضغط الدم تناوله بحذر، كما ينصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل شربه من الأصل.

صباح الخير على الجميع. في اليوم العالمي لإدمان الوظيفة، رجل لا يريد الوظيفة، لماذا؟

رجل يبلغ من العمر 21 سنة يرفض الدخول أو الحصول على وظيفة. قالوا له ليش؟ قال لهم لم أطلب أبدا أن أولد. تعالوا نعرف تفاصيل هذا التحفة.

هذا الشاب أحبابي يدعى حسن أزتيكا، أوكي، هو صانع محتوى وتيك توكر، وهو أرجنتيني يبلغ من العمر 21 سنة. شنو قال؟ نشر فيديو قصير حصد ملايين المشاهدات والتفاعلات، يجادل فيه بأنه ولد دون موافقته منه، قال لهم يولدوني بناء على الفلسفة اللا إنجابية، بالتالي يرى أنه لا يتعين عليه العمل أو البحث عن وظيفة، بل يجب على والديه اللذين جلباه إلى هذا العالم أن يتحملا مسؤوليته المالية بالكامل ويدعماه طوال حياته. الهدف من الفيديو أو الفيديوهات من هذا النوع غالبا ما تصنع بطبع استفزازي وكوميدي مستمعينا لجذب انتباه منصات التواصل الاجتماعي وخلق نقاش حاد بين الناس، وهو ما نجح بالفعل فيه هذا الشخص، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر كلامه مجرد كسل وتهرب من المسؤولية، وبين من أخذ الموضوع كرمز للنقاش حول صعوبة سوق العمل الحالي والضغوط الاقتصادية على جيل الشباب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير.

بونجور مستمعي راديو الرشيد من بغداد على 91.5. بونجور للي راسلونا على الواتساب على 077-00-11-4-11-5. البداية من سليم الجعفري يقول: عربي أنا. يحكى أن رجلاً فارسياً كان يتباهى على الإعراب في مجالسهم، فيقول: أنا من فارس وأتحدث بالعربية أفضل منكم. فقام أحدهم متحدياً وقال: اذهب إلى دار فلان، فإن لم يعرف أنك فارسي فقد غلبتنا وأقمت الحج علينا. فلما ذهب وطرق الباب، ردت الابنة من داخل الدار بسؤال: من بالباب؟ رجل: أنا إعرابي وأريد أباك. فقالت الفتاة: أبي فاء إلى الفيافي، فإذا أفاء الفيء أفى. لماذا كل هذا التعقيد يا سليم؟ المهم، فما زال يعيد السؤال عليها وتعيد الإجابة، حتى سألتها أمها: من بالباب يا ابنتي؟ فردت قائلة: عجمي يريد أبي، فما بالك لو وجد أباها. يعني هو فرخ البط عوام أو فرخ الوز عوام، وهذه الفصاحة أكيد مكتسبة من الأهل. تحياتي إليك، ويقول: صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري. كل التقدير يا أبو سيف العزيز. عباس الحمداني: اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. آمين آمين يا رب العالمين. أزادنا يقول: صباح من نمير الماء أصفى، وعطر لف في الآفاق لفة، وزهر باسم في كل حين، وأنس حير الشعراء وصفى، وطير أنعش الأجواء شدوا، وموسق لحنه وأدام عسفا. صباح مشرق إن جاء غنت حروفي وانتشت حرفا فحرفا، يقول لكل أحبابي سلاما من القلب الذي بالشوق رفع. يسعد صباحكم يا صباح السعد والهنا. شنو هالجمال اليوم؟ اليوم كله فصيح، اليوم مشتغليني أبجد هوس، حطي كلمون تي تي تي تي.

0: عاشت إيدكم واستمروا بوركتم. أركان أبو حمزة صباحكم خير، بداية أسبوع سعيدة للجميع. أجمل تحية صباحية مني إلى مسز بان الوردة أركان أبو حمزة من الدورة، كل الحب للدورة وأهل الدورة، وافر التقدير لحضرتك أستاذ أركان. أبو دلة العزيز صباح الأحبة على عيون أغلى الأحبة ملكة الطاقة الإيجابية أختي العزيزة أم أمير ستبان المسوي ومخرجنا المبدع وجميع مستمعي بانجور المحترمين، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعث لنا شيء من ذاكرة الزمن الجميل للفنان حميد منصور، أتمنى أن تنال رضاكم. كلك ذوق، ألف تحية إليك وتحية للفنان الكبير حميد منصور. صدام الزبيدي صبحكم الله بالخير والعافية، يسعد صباحك بالخير والعافية أخويا. علي القيسي بونجور، والله مبروك مبروك لكل العرب، مبروك للفراعنة فوز المنتخب المصري أول بارحة، وأيضا فازت الأرجنتين، ومنه فاز بعد حبيب القلب البرتغال مودريتش. يعني هاي الفوزات حلوات، فوزات جمع حلوات. المهم حبيت اللي صار، النتائج اللي صارت، أهم شيء إخواننا المصريين فرحوا بركلات الترجيح. مودريتش لا برتغال نجحوا فازوا والله. أني برتغالية برتغالو. يلا خلي نسمع أبو حسوني علي القيسي شي يقول.
1: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى فتاتنا الكريمة رشيدة فم ولأخيتي الغالي ستبان المسوي ستبان رحمة لأبوك. ناجدينه بالدخول مال الدورة من الجمعية باتجاه تقاطع المصافي، كان الجاي من بغداد جديدة للدورة، الدخلة مالتنا مال الدورة تفليش والله العظيم، طسات مو طبيعية. فإلى بلدية الدورة يابا شوفوا النار رحمة لأبوكم، والله عم سياراتنا تفلشت، تفلشت سياراتنا صاد على الحديدة. معاكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: يعني مودريتش مو هسه

ما علينا بحكي اخوي علي القيسي، يعني مدرج ما له علاقه بالبرتغال. اللي قال لي المعلومه باكر بنرجع ابسطه. اي يلا بس المهم المهم المهم البرتغال فازوا. انا احب مودريتش لانه هو من اشجع ابطال ريال مدريد، يعني هذا وفي اوفاهم، يمكن يكاد يكون الاوفى بيهم. ولعبه رائع. انا حاكه وياكم مودريتش يعني تحديدا، فاني البارحه قالوا لي انه يعني انا ابني قال لي اي شري بشي معلوماته علي. زين كرواتي، اي صح كرواتي هو، بس فازت شو اسمها، فازت البرتغال. اي انا احب البرتغال لانه جماعه كريستيانو، انا ما العلاقه بس يجي هذا بيعود لهذا

لحظة لحظة، بريك بريك بريك، طسة طسة قدام شارع العرصات، من تجي من تقاطع المسبح كأنه دا تروح على المسبح، منطقة المسبح على السدة، خوش مو تفوت على يمينك الشارع المؤدي دخل مدخل العرصات، أكو قدام طسة. هاي الطسة أعتقد أثرية، يعني دا يحافظون عليها بلدية الكرادة. بونجور بلدية الكرادة، عيوني صار لها شهر هاي الطسة، ويومي آني مررت أسوي بها حادثين، حادثين ردت أسوي، لأنه أنت تمشي تلقي طسة قدامك فتريد تكسر يمنى، حتى أنت جاي بسرعتك، أكو على يمينك أو وراك سيارة أو القدامك، هم يدري أنت احتمال تدري القدامك يطفر عليك. زين شنو أنتم خمريها ألمن يعني؟ شو وقت تخبزوها؟ بعدين هي ما بيها متر ونص تقريبا، متر ونص، بلدية الكرادة، ها ها انتو مدى تتعظون يا ناس، دوائر الدولة، عيني المدراء، شو ضامين عيونكم؟ مستحين مستحين دايرين وجوهكم عن الخلل اللي دسووه. بلدية الكرادة اكو طسة انتو تعرفوها وشايفيها قدام مدخل العرصات، بعد أن تطلع تقاطع المسبح باتجاه السدة أكو طسة، اشتغلوها رجاء حتى ما اشتغلكم يومية، والله يومية ما عندي شيء يومية. وأيضا بلدية الدورة اللي ذكرها أخونا علي القيسي، ما أعرف هي الطسات هذه يعني دوش شنو الموضوع، تردون تطلعون لبن من عندنا زبد، انتو شتردون؟ هاي المقاولات هاي مكافي مليارات، وين تضمون هسه؟ هسه وين تضمون هاي المليارات مال المقاولات؟ على بود تسوون شغلات وما تسوون، ما تنفذون، وين تروحون انتو؟ تداومون؟ لا، يرجى متابعة الموضوع من السيد محافظ بغداد، أيضا من أمانة بغداد، يعني أيضا من الوزارات المعنية. أدري هاي الطسات اللي بشوارع حيوية، يعني شنو معنى الترك هذا؟ شنو مدى أفتهم؟ لعد المن دامون جدا سوون حتى تأخذون صور؟ بلدية الكرادة، بلدية الدورة، بعد منو بالله قالوا لي كوما أماكن البلديات اللي بيها مغلسين، ولا كأنه هيجي بس يستلمون رواتب، رواتب ومقاولات وهسه بعد يومين ثلاثة ويجروك من ذانك. إن شاء الله اشتغلوا واتقوا الله واتعظوا من اللي دا يصير أمامكم، اتعظوا، حللوا لقمتكم، ما يصير. ليش ده دعوة؟ ليش هالكره للعراق؟ تو ليش ده تكرهوه؟ ما شاء الله بنا لكم بيوت وعمارات وأطيان وسيارات والتبريد مجمد أذانك، وجهالكم لابسين شتوي بالصيف، ليش ما تشتغلون؟ شنو هالتسيب؟ شنو هالاستهتار بالمسؤولية؟ عدم الشعور بالمسؤولية. احنا على مستوى مؤسسة هي صح شبه رسمية أهلية، إذا شوية نخفق في فقرة يتم تنبيهنا وتوبيخنا أحيانا وتوجيهنا التوجيه الصحيح حتى الشغل يطلع صح. انتو ما أدري انتو مشترين الدولة، ما مدى أفتهم، أكو قانون، ولذلك المفروض تقام دعوة على البلدية لإخفاقها في هذا العمل وانتهى. بس الناس كسالة، أقسم بالله لو كنت آني من سكنة هذه المنطقة والله العظيم أقيم دعوة في محكمة الكرادة على بلدية الكرادة حتى يجون يشتغلوها. تعال أنت ليش؟ شو حيقول لك؟ ما عندي كيس اسمنت؟ شو راح يقول لك؟ عفية شارع يوميا محفر، حفره وبلطه وكسره. النوبة تذكرون من خلوا طابوق بعدين شالوا الطابوق، ما أعرف يعني والله الطابوق نايم عليكم معني. أرجوكم
اشتغلوا وكافي بقى. الوضع بعد ما يتحمل تسيب، الوضع بعد ما يتحمل عدم الأداء بالواجب. هذا واجبك اشتغله، صير ساعة واحدة ونص ثنتين ارجع لبيتك خلاص دوامك. يجي راس الشهر أخذهن بستين عافية الشدات، بس اشتغل. أأمل بإذن الله تعالى باكر ثنين وعندي دوام، أنا هذا خط طريقي ما أغيره أنا والسيد المخرج وكثير من الزملاء، إن شاء الله باكر يكون يعني يتم طمر هذه الحفرة وتبليطها بالشكل المعقول زين، وكافي تسيب. أرجوكم هذا تسيب وإهمال وعدم أداء الواجب. تحياتي إلى بلدية الكرادة.

0: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، ناخذ مسجات اكثر ومشاركات اكثر. ايدك تحلقك يا الله. يا الله يا الله. لا اللي تبسط ممكن، بس تنبسط على ايدك شو جاي. تحية إلى الأخ أبو الحكم القرغولي، بعث لنا فيديو. حياك الله.
1: صباح الخير.
0: منور.
1: صباح الوردة. شو الأمور؟ شو الأخبار؟
0: يا هلا.
1: صباحكم. سعد المخرج. إن شاء الله بخير، حبيت أصبح عليكم. أنا مقصر وياكم صحيح، بس ظروف العمل يعني والأمور اللي هي مترتبة. شو الأمور؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله مصباحكم خير إن شاء الله. الله يصبحكم بالخير إن شاء الله. تحياتي للجميع، حياكم الله.
0: ألف تحية لك أخويا أبو الحكم، مرحبا بك متى ما سنحت الفرص، كل التقدير لك ومنور جدا. تحياتي أخويا. إلى حسين عبد، صباح الخير ستبان، اسقينا من صوتك وإحيي قلوبنا. يا عيني، اللهم يسعد قلبك ويسقيك من خيرات الدنيا والآخرة إن شاء الله. صباح الخير من مطار بغداد ستبان الغالية، يسعد صباحك يا محمد.

0: الدليمي، وألف تحية إليك ولكل الأخوة العاملين في مطار بغداد الدولي. أحمد صباح الخير عليك ستبان وعلى المستمعين الكرام، أخوكم أحمد، هلا والله، كل التقدير ومنور. أبو أنس صباح الخير ستبان، طبعا أنا قليل أشارك بس كثير أستمع للبرنامج، تمنياتي لكم بالصحة والعافية. كل التقدير ووافر الاحترام إليك يا أبو أنس، إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية يا عيني. حسين الشيباني الغالي بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صباح الخير عليك الغالية ستبان الوردة، صباح الخير على المخرج والمستمعين. بس للتصحيح يعني ولو انت كلك صح، بس يجوز مثلا فاتك شيء، انه البرتغال ضد كرواتيا ومودريتش يلعب ويا كرواتيا مو ويا البرتغال، فاصلا الفريق ما تخسر امام البرتغال، بس باخر اللعبه يعني تحاضنه هو ورونالدو
0: يا عيني،
1: لان هم اساسا اصدقاء.
0: اي
1: تحياتي.
0: الله، اي يعني لعب بالبرتغال،
1: يعني ما دام جبتي على موضوع الطسات، الطريق مع الشعب
0: اي
1: من يم الاسواق المركزيه
0: الله،
1: والتقاطع اللي فوق القناه زين الله. يعني والله العظيم السيارات مالتنا اتدمرت اتكسرت، طسات مو طبيعيه، عباره عن جبال وهضاب وتلول، يعني مو تقولين شارع عدل واحد يقدر يمشي به زين. الطريق مال حي البساتين اللي يوصل اخر شيء بعدين يوصل لل يم جسر المثنى وينزل على التاجيات يم المرور، هذا الشارع كارثه. بس فالحين يخلون المشتركات زين، وين رايح ومنين جاي، وحتى هم ما يسال، والشارع عبارة عن عن يعني عن فجوات، والله العظيم تقولين فجوة طابة بقنبلة، ماكو هيك شيء يعني زين. انت بصفك دائرة مال المرور، ليش ما تبلط الشارع مالتك؟ تحياتي.
0: ألف تحية لك حسين الشيباني الغالي. أنا بس

ليش هذا الإهمال؟ يعني أنتوا ليش متمددين بالخونة ومغلسين؟ والله هساني حكيت هواية من الساعة عن هذا الموضوع، بس أنتوا لاحظوا المناطق اللي بالرصافة، المناطق هذه اللي يعني إيش قد يراد لها شغل الرصافة؟ الله أكبر. فوق كل هذا انفتحي لك مديرية بلدية الشعب، الشعب بس الحولها زين، بس اليمها ببابها زين، ها يعني زين نقول النوب سوت لها شتلات هناك مثل نادرة اللي تنظف وتذب الشسمة قدام الوجه وتذب التراب والأوساخ جوا البساط. ليش ما تسوون الشوارع؟ ليش ما ترتبوها؟ شو تسووا لكم شارع وتتمرضون 3 سنوات؟ ما أعرف ليش هذا الإهمال المتعمد للرصافة، ليش يعني؟ لأنه هم شنو؟ يعني يقول لك يتحملون أي شيء؟ بلدية الشعب، بلدية الكرادة، بلدية الغدير، بلدية منو بعد؟ منو؟ مركز الرصافة؟ شو تسوون انتو؟ خاطر الله شو تسوون؟ يعني انتو يحتاج لكم صولة؟ صولة المغربية مو صولة فجر، هيك المغرب ما حدا يشتغل، ما حدا يشتغل، دي قاعدين على السبالة. انت هسه راجع وشوف يطلع لك 1000 واحد، 1000 واحد يطلع لك على اساس ما ادري شنو داخل انت دائره المخابرات. والله العظيم بقول لك هيجي، ها ها ها، والله العظيم ذولا كلهم جايين دا ياخذون رواتب هيك، لا نفع ولا دفع. كفيلكم الله، كفيلكم الله. عود وين وين يسووا لهم، يكنسون الطرمه ويظلون دقوا رقص والله، وهلاهل ويصورون وينشرون، أهم شيء هو واقف فيه كنا صنم زين، وخمسة وراء 6 وراء، المن واقفين انتو 6؟ شكو شبيكم؟ ترى احنا ما نأذي هذا، ما نشيل يعني، ما نسوي ذنب على شيء ما يسوى. يا ناس اشتغلوا عدل، هاي الطسات إلى متى؟ شو بعدين النوب نروح للها الزمال المرور؟ أدري انتو تكسرون عظامنا وتودونا، شنو الفيلم؟ شنو الفيلم؟ فمديريات البلدية سيما اللي بالرصافة يرادلها سهاي مو ورقة هيجي هيجي هيجي، أجعصها وأشمرها وأطلع ورقة نظيفة جديدة وأخلي ناس أكفاء يشتغلون، ونقول لها شفت ذولا كيف صار بيهم، اشتغل عدل ونحاسبهم على الفساد. تعال انت صار لك كم سنة بهاي، ايش سويت؟ سويت طلع لي ايش سويت، وين رحت، ايش بلطت، ايش اشتريت، منو تعاقدت وياه، شنو اجي؟ ثم ليش نتعاقد ويا شركات أهلية؟ على أي أساس؟ ليش بينا؟ ما عندنا إحنا شركات وطنية؟ ماكو فلوس؟ المسألة وما بيها أكو صارت ثقافة عند المسؤولين اللي بالحكومة، سواء كانوا من المسؤولين الكبار كبار راس يعني، أو ذولة النمانم زين، عندهم ثقافة شنو؟ إلى حيث ما عليك، أنت بس نظف الطرمة ما عليك، تمشي طلع لهم فلان سالفة، سووا لهم فلان ترند، ما أعرف شنو، صيح بوجههم، صيح عليهم زين حتى عود يرعبونه. والله يا الله، والله يا الله، ما أدري شو أقول يعني. عيني بلدية الكرادة، بلدية الشعب، بلدية الدورة، بلدية الغدير، يا بلدية بعد
بلدية العظمية، بلدية ال هواية، انتو اللي بالرصافة. اني هواية تجيني شغلات يعني، بصراحة هواية تجيني على طسات بوريطاك صار لكومة والمي مسيح الناس، فاشتغلوا وحللوا خبزتكم واتعظوا من اللي دي يصير أمامكم، اتعظوا. مدى تشوفون، أنا يعرفوا هواية ناس يشوفون يحضرون جنازة أحد يدفن يرجع يصلي ويستقيم وشاف الموت بعينه. هسدتوا لا صلاة ولا صيام ولا موت يلزمكم ولا كل شيء، هيج هيج. أنا انطيني سبلت وقاط وكيكاردات ماسترات، هاي هاي، وصورني صورني صورني وتعالوا انتوا وراي، يلا كله ابن اخته وابن عمه وما اعرف شنو. عم قعدوا هسه، هاي السوالف صارت قديمه ومقرفه مقرفه، هاي الاشياء صارت تافهه. شنو فائده الخمسه الوراك وانت ما بيك نفع؟ رجل مال كرسي، رجل كرسي أنفع منك لأنه تسند الشخص لما في الجلوس، أما أنت شنو نفعك؟ لازم متابعتهم ذولا لأنه ما كليها للصيحة على قولتهن، يقول لك فلان ما كلها للصيحة، سيارات وحمايات وفلوس ومقاولات وفد أبها على أساس ما أدري محرر ما أعرف شنو. هو تجي تقول له شنو شو اشتغلت؟ زارع لشتلات بالجزر الوسطية، خال نافورات عوجة تغسل بالسيارات والقاعد تبكي على مي. والله العظيم صدق كذب أبو الزبالة أجلكم الله سيارات النفايات، يقول لي أنا ما فوت بالأفرع، إحنا حكومية لازم المقاولات الأهلية يجي تطيع عشرة ياخذها، ما تطيع عشرة خليها حبيبي بايت على قلبك. شفتوا يعني، شفتوا إحنا كم حكومة تحكمنا؟ حكومة النفايات، حكومة البلديات، حكومة الكهرباء، حكومة المولدات، حكومة دبات المي، حكومة الشنو المعاملات. وين ما تروح يحكموك ويصيحون عليك، وين ما تروح لازم يمصون دمك، وين ما تروح لازم تدفع فلوس، وشي يسوون تسكت وما تفتح حلقك، وسياراتكم سياراتهم عطليها بالقراج على الصيانة ذول أهل البلدية. شنو يعني شنو؟ ماكو فيتار يسويهن لو شنو؟ لو هم احنا نصلحهن يجوز، والله يجوز هم يردون احنا نصلحهن. انتو ما شايفين عامل النظافة هسه؟ هم اخوتي واني والله يعني الله يدري شنو بقلبي إلهم، بس من تجيك هاي المقاولات الأهلية يفوت يعاملك يعني يعاملك هيجي فتشي يلا وما يذبها كلها ويشمر بالقاع، هذه فد أخلاق دون مستوى النفايات، في حين أكو هواية ولت حلال ومعدلين ويعني يعاملك بفوقية. ليش يعني؟ يدري رقبتك بيده، هذا أبو النفايات، أبو سيارة أمانة العاصمة، هذا يدري رقبتك بيده، فادفع وعيب وطينا كرامية بعد وطلعنا مي بارد، يلا دير وجهك وفوت. والله العظيم تنطي هاي من تغرق الدنيا ما يجون، تقول عندهم سايبة مو لوريات، هاي من يصير فتشي والله ما لهم خلق، فدي يجون بالأسبوع مرة مرتين، ما سمعوا الراتب جي مال رأس الشهر نوبتين يجون باليوم نوبتين، وبيدهم بخاخ ويبخوا لك الباب التطيت لولا يعلمون عليك وصمة عار إذا ما انطيت
والله العظيم سبراي بديهم والكوشنات طرقع هاي.

فأنت تخيل مستواه وأنت صاعد. تخيل شلون يعاملك مدير البلدية، شلون يعاملك المسؤول في جهة معينة. كل اللي تريد أنه أنت ما تريد تسبب مشكلة. إحنا دا نطبق القانون أكثر منهم. الشعب يطبق القانون أكثر من الحكومة، ما عدا الرجالات اللي دا يشتغلون بالقانون، وهم البعض، يعني البعض القليل. أما الباقين فهذا تسيء، هذا يعاقبهم القانون عليها، عدم أداء المهام، الاستهتار بالوظيفة، الإهمال. ليش هاي مو خيانة أمانة؟ هاي مو خيانة أمانة يا ناس. لما يدخل يداوم كيف ورا العشرة يجان، ما شايفة مدير يجي ورا العشرة مؤسسة حكومية، غير مفروض بثمانية أنت قاعد بمكتبك. هاي إذا إجى، هاي إذا إجى، إجى بالعشرة ونص قعد، ها ها ها ها ها ها ها. جابوا له الشايات والقهوات والمعرف شنو، ها ها ها ها. إجى هو معرف شنو، عدة اجتماع ولا عدة اجتماع ولا شيء. والله العظيم تلقى وحيدة قاعدة يمه بالهذي من أخواتنا المحترمات، وما أدري سوالف يتمعشق حتى ما يلوق لك تقول يعني. المهم وراها طلع عزمه على سمك. والله سووا له سمك، لو سووا له عزيمة، وتشوفه هذا المدير وش كبره رايح يضرب تشريب. والوظيفة والمنصب والمصالح الناس، شنو هالاستهتار؟ فللأسف الشعب، مو للأسف هو، بس من المضحك المبكي أن الشعب يطبق القانون أكثر من الحكومة، في حين سنة القوانين ووجدت لتنظيم حياة الأفراد من قبل اللي يرأسوهم. أشو إحنا اللي يعني نتابع أخطاء اللي يرأسونه، وإنتوا ترأسونه على شنو يما؟ على اليمن. إحنا معيشين روحنا، ونروح ونجي ونعرف وهذه، وما نريد نوقف بمسألة وياكم. لستم يعني ما تليقون أن تكونون خصماء لنا، فنمشي بطريقنا، إحنا ما نريد مشاكل. برافو، تعبتونا ودمرتونا وبكتونا مليارات المليارات، ومحشايين وين الكراسي بيها فلوس، الجزامة الأحذية جلكم الله بيها فلوس، ثلاجة بيها فلوس، المولدة بيها فلوس، المسبح بيه فلوس، المزرعة بيها فلوس، التبن بيه فلوس، السقف بيه فلوس، الشرباية جواها فلوس، شنو السالفة؟ تالي متالي النفايات والطسات، وماكو كهرباء، وماكو مي نظيف، وماكو والنبي يجرون يفرغون محفظات الشعب زين، وجنطنا ومحفظات الرياجيل فارغ 24 ساعة الصوصي، عصافير السنون وبيها ما يلحق، يعني بس يقعد يقابل مرته ويولولون اثنينهم، يا مرة منين أجيب، منين أجيب، وهي تتعارك وتريد وتشوف، ما أدري يعني. يعني هم خلقوا فجوا ما أعرف، ونجحوا بي، دوخوك دوخوك بالعيشة، دوخوك بالإنترنت، دوخوك بالأقساط، دوخوك بي، طلعوا لك ترند معين، يلا احجوا بهذا، انسوا بوقنا، سووا ما أعرف شنو. تجي للواقع تشوف نفسك أنت مديون رأس الشهر، سيارتك متكسرة، ما رايح طبيب، هاي سنونك واقعتني واعي لكتر واحدة طبيبي أشياء.

والله الرياجيل قاموا يعطون الأكل على جهة واحدة يجي ويبقى يطول يطول ما عنده بس النيت باقية والاتكال على الله، ما حتى فلوس يروح. وبيش علاج الأسنان؟ أقلها سن 150,000، أقل سن. زين ذولا الجماعة وين يرحون؟ يرحون بعمان يسوون أسنانهم، يرحون بدبي، يرحون نشوف وين بتركيا. هذول المسؤولين اللي احنا اللي تصير حوادث من وراهم، تصير كوارث من وراهم. زين يعني سووا طصة المسبح وفضوها، لا جيبوا اللي سكتني وراه. والله العظيم أنا إنسانة قاعد أتكلم، أولا كلام مو من جيبي، ثانيا ما تجاوزت حدود الأدب واللياقة بالتعامل معاكم، ثلاثة أنا أشير على مواطن الخلل والتقصير في أداء مهامكم المعدومة. ماكو أداء مهمات، مجرد منشورات على مواقعكم الإلكترونية تدورون لايكات. شنو نكبس لكم تريدون ويصعد البث؟ شنو السالفة؟ اشتغلوا، لأن أنا تقريبا يوميا راح أذكر وراح أتكلم عن طسة هنا ما أعرف شنو هسد. يلا هي طسة، لا هي طسة، طسة أقلب الدنيا عليها، ست شهور راح تجيب الطسة إلا تبلطوها. يلا

0: إلى أحمد الربيعي بعث لنا فويس. صباح الخير أحمد الربيعي.
1: صباح الخير سيفون، تحية إلى هاي الإذاعة الجميلة وهذا البرنامج الجميل. ساعة والله يعني خاصة بحياة حلوة على واحد يستمع لهاي الإذاعة الجميلة. تحياتي لكم أحمد الربيعي.
0: تحياتنا لك أخ أحمد، وإن شاء الله تستمتع بكل يومك. إلى أحمد الآخر يقول: ظن بي ما تشاء، فأنت لا ترى مني سوى ما يناسب طبعك وأفعالك. نسياني لم ينقص مني شيئا، كأنه كشف من كان حضوره مؤقتا ووفاؤه هشا. يسعد صباحك وأيامك يا ربي، عمرك سعيد يا عيني. وتحياتي إليك أخ أحمد. إلى عمر البغدادي: بونجور أبو خطاب.
2: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستفان فيروز العراق. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. ستفان إذا عطسات يعني عندك من تقاطع الدرويش طبعا إلى اتجاه تقاطع العامري حي الجامعة وين بسكولاته، يعني هذا يعني دمار والله العظيم. السايدين رايح والجاي، خاصة المجسرات مال البياع والآخر هذا مال السيدية، يعني رهيب. ما أعرف هذا ليش هاملي يعني كل هاي الفترة. والعلم هو طريق حيوي ويعني ويعتبر شبه مال يعني خارجي، يطلع كله خارج محافظات. فلا حياة لمن تنادي. تحياتيكم.
0: يعني هذا الطريق الجسر اللي جاي من بسكولاتة على طريق صلاح الدين، السريع مال صلاح الدين، هساني حاشي من هناك، يعني الطرق والجسور. تعرفون ذاك اليوم راد يصير حادث مهول بسبب هذا، وهي على طول طبعا تصير حوادث. هم دي يتفرجون، هم دي والله العظيم اللي يشوفهم يقول هذا كل واحد خاله يجي فد كاسة بيها كرزانة كرز حادث. وأصلا ما يشوفه، إذا سمع يقول لك يلا ما أدري يتقصدون، هم ناويين هيك يقتلونا شوية شوية، ما أعرف. فأني قلت لكم يعني هو أكو مثل يعني ما يصير أذكره، فالكل متهاون في أداء مهامة، مو الكل لا، بس النسبة الكبيرة جايين لمصالحهم الشخصية فقط. وشفتوا الدموع والدق واللطم والبكي، واني وايه واني ولدت بحلقي خاشوقه ذهب. انت مولود بحلقك غير شيء. اوكي. عظم مولود. بطل ابو ياسين صباح الخير يقول: هاي نتائج اختيار الشعب، ست حكومات متعاقبة ولم يتعظ المواطن من اختيار أحزاب فاسدة معروفة بسرقتها للمال العام، وبالتالي تنعكس على اختيارهم لمدراء الدوائر، لأن هو مسؤول فاسد وفاشل، شنو يجيب واحد فاهم لو يشتغل وكل شي ما يحصلون منه. وهذا واقع حال صار بالدوائر، اللي ما عنده حزب عنده فلوس يدفع ويستلم. وبالفعل هذا الشيء هو لب الموضوع إن صح التعبير. هسه شوفوا على مستوى الرياضة، دخلت الحزبية بيها يعني طبطبونا وطلعنا. شفتوا قبل سنوات إيش صار بالمرد المنتخب، هم إلا أحسن من ولو وإن كانت الإعاقة مو عيب اللي دور اللي هو رياضي هو مو قدها. وين الكهرباء؟ هم اللي يجيبون فلان. الزراعة اللي يجيبون. الصحة إلا فلان وعلان. النفط النفط النفط وزارة العدل، هذول والله العظيم وزارة النفط ووزارة العدل إذا بس اشتغلوا هالوزارتين، واللي واللي هسه قريب منهم يفهم أنا شنو أقصد. أقسم بالله الفساد اللي بهالوزارتين يبني العراق 7 مرات، 7 مرات على أقل تقدير. كارثة. السجون وغيرها. وشفتوا هذا الفلعوس الصغير اللي لزموه، شفتوش طلع؟ حتى اللي قايل له جمعة مباركة اعترف عليه، وهم طلع هذا اللي قايل له جمعة مباركة همين ماخذ مليارات. شفتوا؟ وبعد وبعد وبعد وبعد. انتوا لاحظوا، لاحظوا الانسان اللي يسوي مشاريع، اللي يسوي اشياء، او اللي يريد يشتغل شيء، شلون يطبطبوه ويسكتوه ويطردوه لو يحاربوه يخرسوه زين، حتى هم يبوقوها ويسووها لنفسهم. وتعال شوف المقاولات وكل شيء والعمولات، مشي لي ومشي لك. ويا ريت لو يشتغلوا هسه عمي، اوكي اوكي تبوق بس تشتغل لي، تبلط لي سريع قناة الجيش مثلا، بوق. هاي تدرون كم بوقه بسريع قناة الجيش على مدى الحكومات السابقة؟ فلان وفلتان كان يجي ابن عم الخياطة الخيطة بدلة العرس، ويجي ويحفر ويترك المشروع وما أدري شنو، مليارات المليارات ذيش راحت، راحت ذيك. إن شاء الله ما تروح، إن شاء الله يعني يبحوشون وراها الجماعة. أنا شوفوا أؤمن، أؤمن بحاجة هسه على مستوى حياتي البسيطة جدا، فكيف ما بالأمور الكبيرة. أؤمن أنه ماكو حق يروح، ولاكو لعب بطال ما ينكشف، ولاكو سيء منحرف عن الطريق المستقيم ما يأدب رب العالمين ويجعله عبرة للناس. أنا مؤمنة، بس إحنا شنو؟ إحنا مستعجلين، إحنا دا نتأذى.

لان احنا عمرنا ده يمشي بهل هل هل يعني تصرفات ما محسوبه، ما الجشع، الكذب علينا، البكبكه اللي الكذابه، الادعاء انه قلبه علينا. واحد يقول لك اني كانت ثروتي هيك قبل ما اصير سياسي، وتعرفون هسه ايش قد صرت. قالوا له يعني قلت؟ قال لهم اي والله. طلع طلع ماكل مال الله ومال عباده. وين التمين لك قبل تسوي هيك؟ ولا يحكي. شوفوا ابن الخير وبنت الخير، ما تنطنط، ما تحكي، ما تستعرض، ما تقول لا بلا بلا بلا بلا اني هيكي وانت هيكي واني ترى شو اسمه ترى احنا من قالوا بلا. هي تصرفاتها تثبت انه هو ابن خير. تشوفه اهدى الطف، يشتغل يشتغل. اما هل نمايم اللي اكلتنا فحسبنا الله ونعم الوكيل.

هسه احنا بديناها بطسة و طساتي والله مثل طسة قشمر مرونا اياها في كل دورة انتخابية. صف لا يزال صدج وبعدهم مصدقين وبعدهم يقولون احسن من فلان الراح، لعنة الله على فلان الراح هو واللي وياه، ولعنة الله على اللي اجى بعده وأذى الشعب وكمل ما بدا ذاك الهالك. بس كل من بطريقته، كل من يقتلك بطريقته. أنا مو قلت لكم ذاك الأسبوع، قلت لكم أكو إنسان يسحب مسدس ويقتل شخص، وأكو إنسان يتلفظ بكلمة يقتلك، وأكو إنسان يتصرف في التصرف مثلا قد يكون جرم بطريقة سلبية هو يقتلك، أو بطريقة إيجابية هو يقتلك. المهم تموت، المهم أنت ما إلك، بس انتخبني. الله أكبر، قشمرتنا ذاك اليوم كانت، وخلوا صور شقيد، واللوحة الانتخابية بمليون دينار لفلان وعلان، وشفتوا كم صورة إلهم، يعني ملايين ومليارات. منين هاي؟ من بابا يا روحي يا بابا.

0: نكمل مسجات. نكمل مسجات ونشوف منو ويانا ايضا مشاركنا. سليم الجعفري بعث لنا فويس.
1: صباح الخير على تطوان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين. شيباني اللي ذكر هذا الشارع مال المرور. يابا بالنسبة لشارع المرور اللي يربط التاجي، العفو، يربط جسر المثنى بجسر الدوار، جابوا الآليات ورادوا يبلطون وباو تصير مشكلة، يعني مشكلة عويصة، الطرق كلها تنسد، الزحامات تصير، ما عندهم بديل،
0: فنخليها طسة.
1: فطلعوا عذر، قالوا والله هذا جسر من مقتربات الطريق الحلقي الرابع مدري الثالث، والله ما أدري. اي فهم اللي مسؤولين عليه، هم اللي راح يبلطوا من ضمن عملياتهم، لازم الاليات سحبوها، لغوا التبليط. يعني بالله هذا تصرف، ماكو تنسيق بيناتهم، ما يعرفون هذا من ضمن عمليات منو، والله ما ادري. دائرة المرور تلقى، خلي يلغفون بالعافيه عليهم. تحياتي لك، مستمعكم سليم الجعفري.
0: كل التقدير ابو سيف. شنو رايك ابو سيف؟ جابوا آليات وخلوها بهذا المكان، وإجا السيد المحافظ الموقر المحترم وقف صوروه وصوروا الآليات، راح صعد بالرتل وراحوا واللي وياه والآليات. الآليات بقت أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أسابيع تقريبا، وبعدين حركت. زين بويا وبوكم على قولة هذول الخيط والعصفور.

ابو يا ابو كم يعني. فالمهم كانت صور حلوه اتش دي واضحى زين، وان شاء الله الله يحفظهم لنا ولا يحرمنا منهم السادة المسؤولين، يعني إن شاء الله دائما دائما يكحلون عيوننا بصورهم البهية وطلاتهم الجميلة. يعني إحنا بعد شو نريد من الله؟ هذولا موجودين نشعر بالأمان، واحد مني يشوفهم يتذكر ذاك الهالك يقول يا رحمة الله خلصنا منه، عاد إجاك رحمة الله شخصيا. فالحمد لله الحمد لله، وإذا طسات عادي شوية يعني يخرب صدر السيارة عادي، 250 500 ألف، هذا الوجه ما يستاهل؟ ما يستاهلون؟ ما يستاهلون ذولا؟ لا، مع الأسف عليكم.

0: أحبابي، وصلنا إلى أبو دلة عند مشاركة صوتية ربما تعليق على الموضوع.
1: خير سلطان، تحياتنا لك أستاذ وسام جميع المستمعين والمستمعات. أكو مثل يقول من آمن العقاب ساء الأدب. زين، وجماعة البلديات هذول ماكو واحد يعاقبهم، لا حسيب لا رقيب، ولهذا هيك الرصافة انتهت، بالذات الرصافة. والله العظيم ستبان بالثمانينات أنا عسكري، فأجي عندي تاكسي مال أخوي أشتغل بيها جديدا بالسعدون، الساعة بالوحدة بالليل، طبق أمين العاصمة، ما أريد أقول أسماءه، هاي اسمه
0: طيب.
1: يعرفوه اللي بالثمانينات. طبق، وكان يلقى سيارة مال النفايات قاعدين دا يدخنون جقاير وعلى الرصيف قاعدين، نزل لهم بواحدة ولا شيء. زين، اللي يصل خب مقوار إلا يخليه يتبرغث بالقاع. زين، قاموا وأكلوا للتبليط أكل. فخاصة هذا المجتمع إذا ماك واحد رقيب، وشفت السياسيين لا شعب يحاسبهم لا شيء، شفت شون عاثوا بالأرض فساد. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل تقدير أبو دلة، يعني إحنا تقصير هذولا ما يبيض وجه هذولاك بالمرة. بالمناسبة لأن ذولاك مقصرين بجوانب أخرى قمعية وإجرامية، و أيضا جوعوا الشعب وأيضا حرمونا من كل شيء. كانت الموزاية للعائلة العراقية، والله ذاك اليوم دا أحكي ويا زميل، يعني قال أني لسه ما أكل موز انتقاما من الأيام اللي كنت أحلم بيها أنه أكل موزاية. زين، إذا ردنا نخلي ورقة وهنا نكتب الحكومة يعني السابقة، النظام البائد والنظام الحالي، ونكتب ما حد أحسن من أحد. أنا قلت لكم كل من اشتغلنا بطريقته، كل من بثقافته. زين، فمساوئ هؤلاء لا تمحي مساوئ يعني ذولاك أبدا أبدا، بس إحنا ردناك عون تطلع عنا فرعون. نرجع إلى إياد الساعدي، ست يرحم والديك، اسمعي البصمة مالتي. يلا،
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا.
2: ست يرحم والديك، شارع معمل الجغاير بلدية الغدير،
0: صار لش قد يحكي بي هذا
2: إذا بيها مجال يعني مناشدة شيء. يعني حرام يسمى شارع، ماكو يعني عبارة عن طسات من بدايته إلى نهايته، ومنتظرين الفرج من الله سبحانه وتعالى عن طريق المناشدات، عن طريق شيء بلدية الغدير. يرحم والديك،
0: يعني هي يا بلدية هذه الغدير. زين، المكاتب الإعلامية اللي

0: موجودة في الدوائر الحكومية والوزارات، ذولا شنو يعني؟ ذولا يدخلون بث مباشر يكبسون ويشيرون لو شنو؟ وبس شايل نفسه ويكتب الإعلامي، المهم يكتب الإعلامي وين يداوم المكاتب الإعلامية ويصبغ بالمدير، ها ويصبغ، والكليشة نفسها مال هاي بحيث كوبي بيست ويطقطق له صور زين، والإعلامي الإعلامي الفلاني والسيد مدير بلدية، وهاي ما كل كليشة زين. انتو ما تسمعون هموم الناس؟ هسا عوف الطبلة، جيب الطبلة حبيب، طيني اياها الطبلة هاي اللي تدق بيها للمدير، اها جيب. انت ما تسمع هموم الناس زين. تحية الى الإذاعة الزميلة التابعة لهذه الجهة لأمانة العاصمة، ما المفروض الإذاعات بيها برامج خدمية؟ وآني سامعة في يوم ما يعني برنامج كان في نقل بي عن موضوعة الفيضانات وشون استنفرت هذه، ومن الناس احنا منطقتنا كانت فايضة ما استنفرت شيء، وهاي بوقتها احنا حكينا وخبرنا يلا جوي. المهم في سنة من السنين يعني في شتاء من الشتاوات، يعني دور الإعلامي هنا غير يوصل على الأقل، يوصل يكتب تقرير يصعده للسيد المدير يابا وردت يعني، خصوصا انتو محطات يعني خدمية، المفروض اكثر مما هي محطات عامة خدمية، مهمتكم انه تاخذون شكاوى الناس وتقومون بايصال المشاكل الى المسؤول حتى يتم حلها، حتى نصفق لكم، حتى نقول اوه شنو هاي معقولة ما شاء الله، والله لو هيكي لو بلا، بس ما أدري شو كلهم نايمين ما أعرف أدري أنا شو أسوي، شو أسوي بمحطة طلع لي أغاني يعني. أنا هسة وزارة العدل لو استحدثت مثلا إذاعة تخلي لي جلال الزين مثلا، نور الزين، حاتم العراقي، مع احترام لهذه الأسماء، أنا بيا حال، أنا أرد أشوف موضوعة العفو العام، أرد أشوف موضوعة الإرهابيين اللي لحد الآن لم يتم إعدامهم وصادرة بحقهم قرارات وأحكام اكتسبت الدرجة القطعية. أريد أعرف وين وصلت الوزارة، هل أكو استحداث للسجون، هل تقام دورات تدريبية تأهيلية عفوا، هل هل هل هل يعني ما معناه زين. آني شو بس دق ورقص والمشاكل ده تتكوم، معقولة عندكم فايلات انتو بالدوائر مالتكم عندكم فايلات أخضر وأحمر وما أعرف شنو وشكاوى، وين ده تروح هاي الفايلات؟ بالمخزن فوق لو جوا الدرج، لو برا بالنفايات تنذب. أعتقد يعني من ماكو شيء ده ينحل على مدى سنين، إذا هنا طينة وهنا عجينة، وعايشين دور فقط إنه هم شكل. القانون يقول لك اشتغل، الدين يقول لك اشتغل، العرف الإنساني يقول لك اعمل، ولا وحدة بس من يجي وقت الانتخابات حلوكم تيبس، صحتكم سكر يصعد، تحتضن أنت، تحتضن الشعب وحب، وأني بينكم وبخدمتكم وهاي الرقبة قدامكم، تالي يا رقبة تالي أنت بالعنا ومبيوعين وباني أطيان براسنا ويهوسولك. وما شاء الله حتى اسطبلات خيول وبعد نموركو مثل ذاك، بعد شرح يطلع يا شعب بعد، يا مس... يا يا مصالح شعب، يا دنيا، يا أداء اليمين على القرآن الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نروح بريك التسعة وراجعين نكمل
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

مستمعينا، بعدنا معكم وبان جور على راديو الرشيد المسوي ووسام ماجد. نكمل المسيجات اللي وصلت لنا حتى نتحول بعدها إلى زومبي. نتحول إلى إلى التصبيحة. محمد كاظم اللامي، صباح الخير، اللهم ابدل عسرنا يسرا وفرج عنا ما ضاقت به صدورنا. صباح الخير عليك وعلى العمارة. تيمور الباشا، السلام عليكم ستبان، شلونك؟ إن شاء الله بخير. تحياتي إليك ست وللمخرج الرائع ستبان. بالنسبة للطساد سريع محمد القاسم من نزلة حي تونس باتجاه جامع النداء، هذا سايد عبارة عن طساد وحالة حال سريع الشعلة، صار يومية أقل شيء 3 حوادث بسبب هاي الطساد، وإحنا أهلي منطقة وإحنا أهل المنطقة سوينا أكثر من حملة على تصليح الطساد، إنه بالشعب يصلح. إيه كومة يعني شقيت طسات بطرق خارجية أو بالأفرع، الناس تجيب اسمنت وهاي وتبلطها، شو تسوي؟ لقد أسمعت إذ ناديت حيا، وهو تحفر من ورا المجسر اللي ديسوا جماعة سووا بينا بالمجسرات، تالي مليارات طارت بسبب المجسرات، لو خلينا نمشي شهر ولا نعبر نهر على قولتهن أحسن لنا. أويلي يا هل يجيك يشتغلك إكس مربع. يلا يقول بس الموضوع أكبر من طاقتنا، وإضافة إلى ذلك سايد مقابل مول القاهرة لحد تقاطع النداء ذاك هم متروك من فترة الانتخابات، أتمنى يوصل صوتنا. وإلي تحياتي إلي ستبان. أي قدام مول القاهرة، هذا الشارع اللي يجي من الموال يطلع على شارع النداء، أوكي، شارع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني هو بطولة شارع مال جامعة الإمام الصادق عليه السلام. هاي منو بلدية منو بالله الأعظمية، ليش ما سووها؟ بس هو تابع للطرق والجسور يعني، وبعدين ما يخالف تشتغلها، يعني اشتغلها، ما أدري اتفقوا بيناتكم، أنا ما علي، أنا عجاهز، أنا مواطن، أنا مواطن، أنت دا تاخذ مني فلوس للدائرة مالتك والرواتبك والمعرف شنو، بس بلا قبض، على شنو لعدة تاخذون من عندنا جبايات وضرائب ومعرف شنو؟ ليش هذا الشارع همي بتشي مات القاهرة، مال مول القاهرة يبتشي زين، بعد منو هذه اللي قلنا عليها مال الطسات مال سريع محمد القاسم، اللي يبدي من جسر المشات مال حي تونس وشمال السيد السريع عفية إلى أن يوصل جسر صليخ 600، هو هنا شنو محفر، شنو يعني سايدين، مو سايد واحد ولا واحد يشتغله ولا هذه، وهذا الموجود يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم هذا الموجود، رواتبي ماشية غصبا عليكم، حماياتي، عزايمي، قوطي، صوري، يقول لك واحد منهم عده بزونة يحبها، والله مربي بزونة. انت مو بتشت صغير تركض وراها انت تقتلين البزازين اللي بالفرع مالتكم، شو هسه صاير كيوت. هاي كلها من البلوغرز الرقيقات، علموكم على الرقة والحب واللطف، وأن تكون كيوت يا شوغر دادي، كون كيوت، ما أدري يعني إنه بس

ذني، تعرفون شنو ذني؟ ذني عدهن موازنة دورتين، والله العظيم. بعض مراكز التجميل، بعض الكوافات، بعض البلوغرات التزموا، قلت لك بتعبي ولش ايش وقت سيارة $150,000 تعبك؟ أني أريد أتعب، بس شلون؟ فهاي كلها من ورا منو؟ من ورا أبو قاط الشكري. هذا بلانا بلوى المشايف، ما شايفين عزة، ماكو هيجي شي، ماكو هيجي ناس. بالمناسبة خلوني أوجه تحية مرة أخرى إلى هيئة الإعلام والاتصالات. السادة المدراء والتابعين لهذه الهيئة المحترمة، أرجو من حضراتكم متابعة اللقاءات والريلزات وأي شيء، أي محتوى يظهر وحدة سيئة الخلق رافضتها الشارع، رافضها الشارع، ورافضتها العائلة، ورافضها المنطق والعقل، من أنه تتفوه أني عندي وليش شنو ما أستاهل وليش، يعني هي تتقيم نفسها، ويشوفوها بناتنا المراهقات، بنات اللي قليلات وعي، اللي قليلات دين، اللي اللي اللي، وتعرفون شي يصير وراها. فيرجى متابعة هذه الأمور واتخاذ إجراءاتكم اللي عودتونا عليها. وأيضا هاي مسألة استضافتهم بالقنوات، في بعض القنوات يجب أن تحاسب القناة اللي تستضيف وحدة من هؤلاء بنات الشوارع، لأن هذول مو بنات بيوت، مو بنات عوائل، ويعرفهم الشعب. بنات الشوارع لا تستضيفوهم ويصيرون النموذج على أساس هي واجهة عراقية. أنا عندي كذا سيارة، أنا أقدر أشتري هاي السيارة، بس أنا قلت هاي السيارة، يعني حياتهم أنت فيتر، حكيهم بالسيارة، سيارة وساعة وموبايل وراحت يم المطعم الفلاني كتب لها ويلكم ذبابة، وهذا هو، وصارت هي فتشي فد نموذج. يعني تجي تستضيفها على مود كله شنو، تقول لها مين أو ليش أو هاي، تقول لك جبتها بتابي، كلهن بتعبج. فيعني هذه يرجى عدم السكوت عليها، يرجى عدم السكوت عليها، أن هواية تعبن، لازم يتم إلقاء القبض عليهم. وتعرفون الوحدة، يمكن هذا الموضوع انثار هواية بالآونة الأخيرة، بالأيام الأخيرة، تعرفون كل وحدة منهم إيش قد عندها أسرار، وإيش قد ممكن تطلع حكي، وإيش قد تطلع مليارات وراها مال هذا الشعب. فهاي تتكلبج ويتم محاسبتها، لا ويهددونه، شو تريد تسوي يعني؟ والله تقول لك شو تريد، يعني كأنما منتجية هي على فد شخصية، يعني على فد واحد قايل لها فوتي واني بظهرك. فإن شاء الله أول شيء نخرسهم على السوشيال ميديا، القنوات شوي ارتقوا، يعني تعلموا من مصر على الأقل. يعني تحية إلى الإعلام المصري العظيم اللي لحد الآن ما استضاف وحدة سيئة، ما استضاف وحدة من بنات الشوارع، دائما نموذج ناجح يستفيد من الصغير قبل الكبير. بس هم لأنه مبتكرين، مو مقلدين بواقين، بانش تحكي بوقون منها وينشرون، فلانة اشتحكي بوقون منها وينشرون. طلعوا ناس محترمة، كافي كافي تطلعوننا نماذج سيئة.

وتجعلوهم فتشيء. يعني شوفوا يا بنات البيوت، شوفي انتي اللي ما عندهم فلوس يشتروا لك، شوفي انتي ايش قد حلوه، شوفي هاي ايش حالها جايبه روحها بالعمليات وبالهذي، دباعي سيارتها ب 15 دفتر، انتي شنو عندك؟ يلا تحركي، روحي تعبي مثلها وصعدي ولبسي وهاي. يا اهل يا دين يا سمعه، وش قد جابوا بنات من اربيل؟ تعرفون ايش قد جابوا بنات من اربيل؟ من مختلف الاماكن انهزموا الاربيل وانهزموا الغير، هو اللي طلعت اصلا خارج العراق كله. ليش؟ لان طلعت كم وحده من بنات الشوارع وتحكي وتسوي وتهول، وعلى اساس اني هذا تعبي. شنو تعبها؟ طلعت ملمع شفه اعلان على اساس جاب لها الجي كلاس. لا يا شيخه،

يتم محاكمة مدير القناة اللي تطلع بيه سيئة، يتم استضافتها والمقدم وينحرم من التقديم. هم شلون مقدمين يا أبويا؟ يتفلس على البرياني على قولة العراقي. مين ما تلتفت دا يدمروك، يدمرون الأخلاق، يدمرون العلم، يدمرون الاقتصاد. الشارع مكسر مدمرك، الوظيفة مدمرتك، الراتب مدمرك، الكهرباء مدمرتك، تجي تفتح تليفونك يدمرك، تطلع لك فلانة وعلانة اللي تكد من الصبح لليل وبتعبها جابت الروز وجابت الجي كلاس وجابت الهاية، واني تمشي وأستاه. انت ما تستاهلين عليك، ما تستاهلين، ما إلك قيمة. انت موضع غير طاهر، انت موضع غير محترم، والناس المجتمع المثقف يلفظ هذه النماذج، يلفظها. بس اللي شوغر دادي المشايف اللي غير مح ولا أصيل يستخدمش لفترة. نتوسم كل الخير بهيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة هاي الريلزات اللي دا تطلع ودا تدمر البنات. تعرفون التعليقات شقرة بيها؟ هاي اللي تقول والله آني أحلى منها، والله آني شسمه، والله آني هاي، والتعليقات ويدخلوا لها ذولا الكلاب السائبة أجل الله السامعين، يلهث هاي بيها مجال وهاي ما بيها مجال، حتى ما بيها مجال ما تخلص منك. فتخيلوا ش صار بالمجتمع، تفكك وانتهى وخلاص وباي باي. ذولا خرسوهم، وزارة الداخلية تتحرك على هاي، هيئة النزاهة تتحرك على مصدر أموالهم. تعاي بويا تششتغلتي، تعاي ششتغلتي شنو؟ انتي صار لك ثلاث سنوات عندك فيلا وعندك سيارتين، واحدة من 150,000 دولار والثانية 100,000 دولار، غير المجوهرات والذهب والسفريات. لو واحدة باوع لها ما أدري كانها ما أدري شنو، استغفر الله، جاب لها ظرف وفتحت بيها شدة، ما أعرف يعني مين جاب الشدة هذا. تعب، هم يتعب، هو هم يتعب.

0: لنا فخر بيكم، وإن شاء الله القادم يكون أكثر حزماً. أنا إن كنت أتكلم وأطلع عن الخط الإعلامي وممكن شيء هذه، وقفوني وقفوني، وأنا أتكلم بهموم الشعب بصوت العائلة العراقية. رجاءً خلصونا من أمهات الجي كلاسات، لا تخلون بناتنا يشوفون هاي النماذج، لا تخلون بناتنا يسمعون هذا الكلام السيء وبس. وهذول اللي يطلعون أيضا بعض ال ما أدري والله شو أسميهم، حتى استحي أسميهم اسم، ما أدري، لا هو مرة لا هو ابني أمي أنا، هذا يقول لك أنا منظف بشرتي البارحة وكلش تعبانة وهسه عبالهم أني مقتول. واحد يتغزل بي وما أعرف يعني واحد يبكي يلطم يدق على راسه يقول أني ليش خلفت هاي الدنيا، أني أصلا ليش انوجدت هنا. فأرجوكم تابعوهم. تحية أيضا إلى وزارة الاتصالات وإلى السيد مصطفى سند، يعني تابعوا هذه رجاءً تابعوهم وتغلق حساباتهم، وأني مستعدة أدزلكم هذه، أي واحد هسه يريد أني مستعدة أي شيء أشوف أدزه، ما عندي مشكلة. وعدنا ما شاء الله هواية من أولاد الحمولة يتابعون، وستبان هاي شنو وهاي شون ليش ساكتين عليها وهاي. فخلي كنا نتكاتف الشعب مع ذوي المسؤولية حتى نخلص من هالذباب اللي يملى الدنيا. تحية إلى أبو علي اللي بعث لنا فويس. صباح الخير أخونا.
1: صباح الخير ستبان العزيزة. قطة الساعات بساحة كهرمان تخرب ضحك، ما تدري تباين على عداد مال الإشارة المرورية، ما تدري تقمزين قطة الساعات. واللي يشوف بالنسبة لدولتنا التخبط، اللي يشوف هذا اللي يصور وراء العامل مال بلدية يقول لك آه احنا شقد مضغوطين. يعني واحد إذا أريد يسوي معجم مال أغلاط بهذا البلد، معجم.
0: تحياتي لك يا أبو علي، احنا الله يتشرم يعني مبارك من يصورون النافورة ويصورون هذا اللي ينظف على أساسه مدى يشتغلون. عندنا من الأخ ما أعرف منو لكن بعثلنا بصمة نسمعها.
2: صباح الخير ستبان.
0: أهلا.
2: عندش بلدية الدورة يعني خدمات صفر وكل شيء ما يقدمون، حارين بس حاطين سياراتهم سلفادور يفترون وراء اللي يريد يبني فشونه، إذا ما يأخذون منه أتاوات ما يبني، ولا شارع مبلط ولا طس مسوينها ولا أكو مجاري بها خير. الفتحة ما السريع من تدخلين من سريع الدورة على الزر الطابقين.

0: عشان يعلمك.
1: زين، خلي فقير هي ما تعرف السوق وتجي تطبق بنص الشارع، لا المرور يخلص منها ولا الشرطي يخلص منها ولا الإنسان الفقير يخلص منها ولا الإنسان المو فقير هم يخلص منها، هي الكل بالكل. طبعا هرمون الذكورية العالي عندها همينة، على أساس هي متسلطة يعني، فتشوفها رجال خال إكستيشن وحتى محلوات. أنا آسفة يعني ما أحكي بهذا الموضوع، بس أنا أجزم أنه كثير من حضراتكم يقولوا شنو الخلق، ما بيهن كل أنوثة، ماكو، ما بيها أنوثة مرة، ما بيها طبع مرة، ما بيها يعني، هي مجرد كأنه ذول المتحولين اللي يغيرون بشكلهم وهذه، والعياذ بالله. وما أدري ليش المتحول ما يتحول إلى امرأة محجبة، يعني أنت ليش تتحول دائما إلى وحدة سيئة الخلق؟ يعني أنت متحول البس لك ربيطة مثل هاي، بلكي تجيك ملايين مليارات. يلا هسه نروح فاصل ونواصل
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام. مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

أهلا بكم مستمعينا في عالم عراقي. هذه الفقرة التي نتناول بها أبرز الصحف الصادرة يوميا لنطالع بعض العناوين الخدمية والسياسية. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية الصادرة لهذا اليوم الأحد 5 تموز 2026.

السيد الصدر يدعو لدعم الإصلاح والنزاهة، مفاجآت قريبة في ملفات الاسترداد. الزيدي ماضون في مواجهة الفساد، ومنصة منصة مهن بوابة إلزامية لاستقدام العامل الأجنبي. العمل أولوية التوظيف للعمالة الوطنية بالتعاون مع شركات عالمية. النفط مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وأتمتت التوزيع. إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدرات، وآليات جديدة لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة. الرعب من قطرة ماء، أزمة مياه الإسالة تهدد الأمن الصحي. 5 ملايين دينار غرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين. نقرأ من هذا الخبر.

أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية واسعة لمتابعة التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية لشهر تموز، ملوحاً بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار على المخالفين. قال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس السيد علي طالب الزرقاني أن اللجنة خار الأمبير إلى 10,000 دينار بدلاً من 12,000 بعد تخصيص مجلس الوزراء 45 لتراً من الوقود المجاني لكل كيفي لشهري تموز وآب مقابل تشغيل المولدات 20 ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. أضاف أيضاً إلى أن فرق الرقابية شكلت في الكرخ والرصافة لرصد المخالفات، مؤكداً إلزام أصحاب المولدات بوصل قبض ولوحة تسعيرة مع إعادة المبالغ المستوفاة خلافاً للتسعيرة الرسمية.

في الصفحات الداخلية من الصباح، زار وزارة الداخلية ووجه باحترام المواطن الزيدي لا تهاون مع أي فاسد. القضاء ينال وسام الاستحقاق الملكي الإسباني ومطالبة نيابية بتصفير المشاريع السابقة. العبودي والشيخ الخزعلي يؤكدان دعم جهود محاربة الفساد. اتخذ قرارات لتعزيز جهود القضاء على الفساد ومنع الهدر في المشروعات. مجلس الوزراء يخول الكهرباء عقد اتفاقية مع جي إي لتأمينها. رئيس لن نتراجع عن ملاحقة الفاسدين. صاح في صفحة تستهدف الأسر محدودة منحة شائع 10,000 وحدة سكنية في نينوى.

حملة لمراقبة مياه الأنهار في الديوانية، وندوة في كركوك تناقش آثار التغير المناخي، مهرجان شعري في الرميثة تخليداً لواقعة الطف. وخلال 18 شهراً إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدرات وتعافي آلاف المتعاطين، مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وأتمتة التوزيع، وإجراءات لحماية المنتج وتعزيز الرقابة على السلع المستوردة. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق. على الصفحة الأولى من المشرق، الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 14,000 حبة كيبتاغون. هذا ما يحدث مع نواب ومسؤولين محتجزين في العراق. إحدى المحتجزات أغمي عليها أثناء التحقيق ومحتجز آخر أصيب بتجلط. يا ضنايا، شكر الصدر والقضاء والبرلمان. الزيدي يشدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه. العدل، إطلاق سراح 640 نزيل خلال الشهر الماضي، زيادة رواتب وتثبيت وزيادة الصحة زيادة رواتب وتثبيت. وزير الصحة يزف بشرى لخريجي 2024. أيضا لا ترضي بالوزارات، وحسم كابينة الزيدي مؤجل لما بعد واشنطن. الأنواء الجوية تصاعد للغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. العدل، استرداد 25 مليون دولار من 5 دول. والصحة، لا صحة بإلزام الأطباء بتقديم استقالاتهم من العيادات الخاصة إلى لجنة الدفاع النيابية التي تعلن بدء إجراءات تثبيت عقود وزارة الداخلية. إلى صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يوجه بإنجاز شارع الأصباغ في قضاء الزوراء، وملاكات المحافظة تواصل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل. وزارة النقل تبحث مع الجانب الأوزبكي استكمال مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البري. وتصاعد خطاب الكراهية في العراق يعزز المطالب بإقرار تشريع ينظم الفضاء الرقمي. أيضا رياض الأطفال الأهلية، رسوم تستنزف جيوب العوائل البغدادية. مدير عام الدفاع المدني العراقي يصل تونس لبحث تفعيل مذكرة التفاهم. مختص بالمناخ يحدد طبيعة المتغيرات الجوية في العراق خلال الأيام القادمة. ومعتقدات الفونك شوي تدخل منازل العراقيين بحثا عن والثراء. في صفحة منبر المشرق، مدة صلاحية الفساد لدينا 23 عاما. صولة القضاء العراقي، استعصاء محو الفساد في العراق والسايكوباتية بين المفهوم العلمي والتداول الشعبي. صولة الفجر، هل تبدأ محاسبة رعاة الفساد أم تكتفي بأدواته؟ وبهذا مستمعينا نكتفي من العناوين الصباحية الصادرة في صحفنا المحلية لهذا اليوم. شكرا لكم وبانجور يستمر.

0: بونجور، صباح النور، صباح الحب والبنور. مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، لكم كل الحب والتقدير، وأهلا بكم في آخر دقائق من بونجور. راح نهيئها ونحضرها للاتصال ببعض. خابروني، خلي نسأل عن بعض، نسلم على بعض. بس نسلم عليك وتروح، سمعنا صوتك. اليوم ما كانت اكو اتصالات، فثبت حضورك. اوكي، يلا نسلم على بعض على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5، أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بأحباب راديو الرشيد، بأحباب بانجور، ونستقبل أول اتصال. يا ترى من؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. بانجور ستوان.
0: بانجور، اهلا استاذ رياح.
2: شلونكم؟ شلون صحتك؟
0: هلا ابو علاوي الورد، شلونك انت؟
2: الله يحفظك، الحمد لله بخير.
0: انت وين؟
2: شلونكم؟ بالعمل.
0: بالعمل. اليوم هو اليوم العالمي لمدمني العمل. انت تحب شغلك؟
2: والله لو ما احب شغلي ما اشتغل.
0: حلو. لا، مو مرات واحد ما يحب شغله بس يشتغل على مود الراتب يعني.
2: لا، ذولا معذورين كيف.
0: زين، ذولا مدمني العمل ما ياخذون حتى إجازة، ما يعوف مكتبة، ما هذه، بس يشتغل. وجه لهم كلمة بهذا اليوم.
2: والله ستبانة أعذرهم لأن أنا مريت بهاي الحالة.
0: والله
2: يعني الجمعة يوم الجمعة مثلا إجازتي أقعد من 7 أبلبش بالبيت أشوف شكو ماكو ما صح. إدمان العمل شيء حلو ترى، مو
0: أنت إذا ما تشتغل بشغلك تشتغل بالبيت.
2: أي والله.
0: حلو. الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيك.
2: الله يحفظك ستوان،
0: ونورتني جدا.
2: تحياتي.
0: الله محييك، شكرا جزيلا يا أستاذ رياح. نأخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو، مروان أبو جوان. صباح الخير ستبان. عمي رايت الله بيضة على بلدية الرشيد، يشتغلون ويستمعون للمناشدات على مواقع التواصل. بلدياتكم بالضيم. والله أنت تشتغل وياهم مروان؟ ها أنت شو عيلة؟ أنت تحب شغلك، الظاهر تحب شغلك، تحب بلدية الرشيد. تحية لهم. والله أني شريد يعني، إحنا شريد والله يعني، احنا نريد الناس تشتغل، نريد الدوائر الخدميه تقوم بعملها وبس. يلا اتصال. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: اهلا، صباح النور.
3: شلون تكون؟
0: يا هلا. من وياي؟
3: عمر. عمر الدليمي.
0: هلا، شلونك عمر؟
3: شلون الصحه
0: استاذ عمر الدليمي الجميل؟ شخبارك؟
3: الله يحفظك. المفروض انهم تكون ساكنه انت سعد.
0: والله المفروض، بس
3: هذا الحكي بقلبي الكبد راح اموت راح انجلط.
0: لا اسم الله اسم الله. بعدين نحكي وياهم، مو يرحون يوميا احنا نحكي بيهم.
3: نلبي القنبله واتصالات معكم.
0: اقول لك انت وين هسه؟
3: بالعمل.
0: بالعمل.
3: ترجي
0: شلون؟
3: هذا ترجيك انا بالعمل. صار لي 25 سنة أشتغل، راتب ما يقارب راتب مدير عام.
0: إي ماكو جي.
3: يا دوب مشتري سيارة ب 10,000 دولار.
0: يا ب يجوز الله كاتب لك روز.
3: الله العظيم تعبت. أنت تشتري جي، أنت تشتري روز.
0: تجي وين تروح الجي؟ أقول لك.
3: الله يعطينا الصحة والعافية.
0: آمين آمين.
3: وخلصنا من هاي النماذج.
0: آمين يا رب العالمين. هل أنت من مدمني العمل أستاذ عمر؟
3: صار 4 أشهر ما أخذ إجازة.
0: أوف شكو.
3: حتى الجمعة والثلاث.
0: ليش؟
3: أحب الفلوس.
0: تريد أجيب الجي؟
3: أنا أجيب الجي ما قلت لك من البداية.
0: إن شاء الله والله عاد اللي صعدوها مو أحسن منك يا أبو خطاب.
3: لا الحمد لله. قلت صار 25 سنة أشتغل وصاحب شهادة تربية.
0: الحمد لله.
3: وعمل من الصبح لليل بلا 4 فجر أنا أطلع.
0: الله يبارك بيك وبعملك إن شاء الله وينطيك الصحة والعافية.
3: يحفظك.
0: نورتني يا عيني. شكرا جزيلا. هلا والله. هلا والله. علاء عادل مرحبا ستفان تحياتي لحضرتك والتقدير يا علاء. يا اوف اوف اوف ناصي الراديو.
4: الو
0: مرحبا.
4: صباح الخير.
0: صباح العافية.
4: ان شاء الله.
0: يا هلا من وياي؟
4: انا مصطفى بغداد.
0: اهلا استاذ مصطفى. انت وين؟
4: رايح للشغل.
0: رايح شو جنك هيك قوه رايح للشغل. ها
4: شلون
0: يعني رايح قوه للشغل تعبان؟
4: لا لا لا لا.
0: شغلك حكومي ولا اهلي؟
4: لا
0: ها اهلي. ايه احنا المؤسسات الاهليه شويه الطف جونا من المؤسسات
4: الحكوميه. من الساعه 10
0: اي ليش بيسع البصمه مالتك؟
4: لا ماكو بصمه. راح شغل.
0: عفية عليك. مدير بلديه انت؟
4: لا لا.
0: مصطفى انت مو مدمن عمل يعني انت؟
4: والله انا كرست حياتي. لا ما كرست حياتي كلها العمل. بحيث يعني اسم الله السلامه اذا اصير فاتحه او ارجس او شغله لاني اصلا جيت مع احضارهم من وراء سبب العمل اللي كنا يعني قبل ده شيش طب 9
0: بلي
4: اطلع بالعشر الليل.
0: اوف
4: ايه تجي ايام يعني كنا نبات بالعمل نبقى هناك.
0: نعم.
4: في سبيل انه تكملين تدرين انا الحكي ده شيش بالألفين و 2010 حد ما وصلنا للألفين وعشرين.
0: نعم.
4: هذا الروتين اليومي انه ضلين ايام من 9 الصبح للعشرة بالليل ايام متباتين ثاني يوم وتستمر يعني تبقى يعني بالشارع ان محلنا حال شلون اقول لك الجيش او الشرطه وكذا اللي يروح يداوم
0: صح
4: 21 يوم 22 يوم من زي ديت 3 ايام. هذا حال اللي تحكي فيها حال المطاعم. كبدايه بس بعدين شوي توفيق رب العالمين
0: الحمد لله
4: غيرت الامور كلها.
0: انت
4: ملاحظه واحده قبل كل شيء.
0: طيب
4: منطقه الدوره سعر الامبير مالتها 20,000 دينار.
0: بلغوا لا يفيد. انا اقول لك اليوم باكر عاتبني ذا اليوم مفاد باكر خابر على مجلس المحافظة. هسه راح ارد لكم الرقم هسه احاول القيه
4: هو رقم واحد خلينا ستار
0: كلكم يعني خابروا عليه. المهم باوع تعرف ايش دا يصير؟ والله دا تجي فرق من المحافظه دا تجي على يتم التبليغ على بالمولد ويجي يسالون يابا منو اللي هاي كلهم يسكتون الناس يخافون من ابو المولد فلا تخافون.
4: لا والله بالنسبه لي انا قباله وجه بوجه واقف دقيت على 911 قلت لها يا تقبالك دقيت عليهم صارت تدلل انا قبل فتره صارت تدلل رجعت اعطيت الفلوس بوقتها على 20,000 دينار وانا ممنون للمحد ما وصلت

0: انتو يا محلة.
1: محلة 828
0: هو 919 يتم علي الاتصال 911.
1: اي كانت بالبداية
0: ايه
1: كان الاتصال كله هناك
0: وهسه هسه الشكوى شلون
1: بعدها مع 911 يعني اكو اتصالات على 900

شلون؟ صوت بعيد، وين الصوت؟ ألو، تحية للأخ اللي كان معانا. خلاص أحبابي، للأسف ما أقدر أخذ اتصالات بعد، إن شاء الله باكر أنطيكم وقتكم وأعوضكم عن اليوم خيرا. الله يعوضكم خيرا حبايبي، كل التقدير لكل من شاركنا باتصال بمسج أو فقط اختار أن يستمع. إن شاء الله كنت مبتسم وراضي. الله يجعل هذا اليوم سعيد عليكم، ونلتقيكم باكر بعد 7:30. تقبلوا تحياتي في الختام، في الميكروفون بان الموسوي، وعلى المكسر وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: إعلان مفيد وصل أكيد، وصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: انت مشو يعني
8: بتونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

تشييع خامنئي. بلومبرغ: نحو 34 سفينة بضائع عبرت هرمز يوميا منذ الاثنين الماضي. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: مضيق هرمز سلاح إيران النووي، وباب المندب قنبلة نووية حرارية بيدها. طقس العراق: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

وأعضاء كابينته الوزارية السابقة إلى التقاعد. ووفقا للمعلومات فإن المرسوم لم يشمل الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني. دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المواطنين كافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرداد أموال الدولة. وفي إطار تشجيع المشاركة المجتمعية، وجه الزيدي بمنح مكافآت ونسب مالية مجزية للمخبرين وفقا للأطر القانونية النافذة، تثمينا لدورهم الوطني ودعما للمجهود الحكومي في ملاحقة الفساد وتجفيف منابعه. قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عباس متعب إن الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق في المدة السابقة، فضلا عن نسب جيدة من الأموال التي استردت من الخارج. وأكد وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية الأنتربول وأجهزة إنفاذ القانون، مضيفا أن هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى. أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين تصل إلى 5 ملايين دينار. وأفاد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس علي طالب الزرقاني بأن لجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي ليكون 10,000 دينار بدلا من 12,000 التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران على تعليق المحادثات لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. ويأتي الإعلام في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض بعد أسابيع من الاتصالات غير المباشرة وسط جهود لإحياء المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى بينها العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه بمنح نسب مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجآت قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مشكله. عليكم السلام. شلونك ابو حمودي؟
1: كيفك السيد المخرج المحترم وجميع المستمعين؟
0: انتوا اللي باليوم ما تكذبون هذا واقع ما بي شغل معنا قاعدين ساكتين ماكو لا فلوس داخله ولا فلوس خارجه مو لا ما تكذبون خصوصا انتوا
1: ابد ابد
0: مرهم مو
1: ابد

0: وصلت فلوس امانه. اول اكيد انت مؤتمن علي.
1: طيب
0: اثنين انت من تكون صادق بعملك وامين الله يبارك برزقك. من تبدي بغش تنتهي دمار.
1: يعني هسه انت تقول ربحان اذا كان اكو غرامه يوميه.
0: اكيد
1: زين ما معناه يعني انتم دام عندكم هاي الكذبه البيضاء والزرقاء والحمراء اللي يعني ما يعني كلش ما داخل دماغي
0: شنو كذب كذب ماكو بيضاء وزرقاء كلاوه.
1: اليوم ايش كذبت بصراحه؟ واحد خبره قلت له مشغولتك وشي ما عندك، واحد قال لك مثلا نطلع قلت له ها افكر وانت مجهز نفسك
0: والله.
1: ابد ما كل يوم
0: لا والله
1: شكم خابر محمد رود
0: تحسبك
1: انا اريد ناس تشابه تجي. طيب تعال لك محمد اكيد نورتني بشاكتك صح. باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين التوطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب لا تشيد اليوم معاك وين ما تروح حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله وآر الأخر وحدث أغاني بجودة أوضع وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد اف ام إذاعة رشيد
1: ثبتها رشيد اف ام.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه منح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. أصدر رئيس الجمهورية نزار آميدي مرسوما جمهوريا يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني وأعضاء كابينته الوزارية السابقة إلى التقاعد. ووفقا للمعلومات فإن المرسوم لم يشمل الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في تشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني. دعا رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي المواطنين كافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واسترداد أموال الدولة. وفي إطار تشجيع المشاركة المجتمعية، وجه الزيدي بمنح مكافآت ونسب مالية مجزية للمخبرين وفقا للأطر القانونية النافذة، تثمينا لدور الوطنية ودعما للمجهود الحكومي في ملاحقة الفساد وتجفيف منابعه. قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عباس متعب إن الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق نسبة إلى المدة السابقة، فضلا عن نسب جيدة جدا من الأموال التي استردت من الخارج. وأكد وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، مضيفا أن هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى. أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب الوالدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين تصل إلى 5 ملايين دينار. وأفاد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس علي طالب الزرقاني بأن اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي ليكون 10,000 دينار بدلا من 12,000 التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران على تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. يأتي الإعلان في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض بعد أسابيع من الاتصالات غير المباشرة وسط جهود لإحياء المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى بينها العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه منح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ضايع بك. عم تسمعوا الرشيد اف ام. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياك.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وتحيه ايضا لكل الاشخاص راح يكونوا مشاركين ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. خلصنا البدايه، شكرا جزيلا، انتهت. في سنوات سابقه جدا ونحن يعني معاصرين هسه حاليا، كنا احنا هسه المستمعين معاصرين يا أما ثلاث أجيال أو أربع أجيال، أو مثل ما يسموها هن ظهور، يعني بمعنى مثلا ممكن أنت شايف أبوك جدك وأبو جدك أطول من هيك ديناصور صرت أنت. فبالتالي أكو توصيات يتم يعني توريثها للآباء والأمهات لأولادهم وبناتهم. شنو هاي التوصيات؟ التوصيات الخاصة بالحياة، ولكن نكتشف بعد فترة إلى أن هذه التوصيات كانت خطأ. مثلا إحنا اليوم كل آبائنا أو أغلب آبائنا مو كلهم نصحونا نصيحة إلى أن العمل في الوظيفة الحكومية أفضل 1000 مرة وأضمن من العمل بالتجارة. كبرنا واكتشفنا إلى أن هاي السالفة هي كذب، بالتجارة أحسن لك، بالرغم طبعا من انه اكو ناس بالوظيفة يعني ما شاء الله قامت بالمليارات، بس بالتالي العمل بالتجارة هو افضل دخلا، وتقدر انت تصنع مستقبلك، مو تصنع لك يا الدولة والتقاعد كل شهر احنا عندنا جاك الوي وجاك الذهب وما السوالف هاي، جاك واوي جاك الذيب وما رحمت وياك. اوكي، مثلا من التوصيات اللي وصوها اهلنا انه الى انه التفوق الدراسي سيفتح لك افق العمل. طلع هو مو التفوق الدراسي، هو الاختصاص الذي سيفتح لك أفق العمل. حلوة. مثلا أهلنا قالوا لنا مثلا، ها طبعا تحكيكم على أشياء اللي هي قالوا لنا وطلعت غلط من كبرنا، أهلنا أيضا قالوا لنا سالفة إلى أنه حاول إلى أنه أنت تفكر بالمرأة أو تفكرين بالرجال راح ترتبطين به، إلى أنه هذا أبو بيتك عادي تحبيه ما تحبيه ماكو مشكلة. كبرنا واكتشفنا إلى أنه إذا ما كان أكو ود وحب ما بين الطرفين العلاقة راح تكون فاشلة، عبارة عن مرة ورجال طلعون صبر رجعون بليه خلفون جهال بزازين، حال مع البزازين، هم البزازين بينات ود. مثلا سؤال حلقة اليوم يقول شنو الوصية التي تعتقد أو أنت راح توصيها أو ودي توصيها لأولادكم وتعتقد إلى أنه هي ظاهرها غلط بس مستقبلا حتكون صح؟ شوي هذا بيعصب ذهني يا ما حد. شنو الوصية؟ يعني أنا اليوم مثلا أوصي ابني أقول له، وأنا أعرف إلى أنه هي حاليا غلط، يعني مثلا أنا أوصي أقول له إلى أنه حاول أن تتأخر بالزواج، هي غلط ما يتأخر بالعكس لازم الوقت، أقول له حاول تتأخر بالزواج حتى تقدر تكون عندك الخيارات لاختيار شريكة الحياة أفضل وأحسن، عقلك يكون أكثر نضجا. هسه تشجيها يا صح يا غلط، بس استقرائي أني مو تنبوي، استقرأ إلى أنه إلي كشخص تكون جيدة. فأنت شنو الشيء اللي توصيله يا غلط حاليا بس أنت استقرائك أو أنت استقرائك إلى أنه هي للمستقبل ستكون أفضل؟ أو مثلا تقول له ادخل فلان اختصاص لأن أنت تستقرأ إلى أن هذا الاختصاص ده يتطور بالمستقبل، بس هو الآن يعتبر غلط. مثل واحد يقول لك سالفة الأمن السيبراني ما حد يشجع عليه من الآباء، أنا شايفه مش قد شنو الأمن السيبراني، بينما هو لي قدام راح يكون واحد من الاختصاصات المهمة جدا في العالم. مثل موضوع المنبئ الجوي كان يعتبره تفنك، هذا ياهل ما عنده اختصاص يروح جامعة المستنصرية منبئ جوي، بينما طلعت المنبئ الجوي هي فد عبارة عن مهنة جدا كبيرة وتأخذ رواتب عالية. ما أدري إيش تخيلوا سالفة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 0780211 6117 وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا على الرقم واتساب 0720111 4115. طبعا بالمناسبة ممكن تكون الوصية مهمة جدا، ممكن الوصية تعتبر هي غلط بس سخيفة، بس هي راح تفيد لي قدام أو تفيدهم الأولادنا لي قدام. طبعا إن كنت متزوجا أو لو تكون متزوجا، إن كنت متزوجة أو لم تكوني متزوجة، تقولي لا إنه أنا أولادي راح أوصيهم بالشغلة الفلانية اللي هي غلط الآن، بس أنا أستقرأ إلى أنه هي ستكون مهمة جدا أو صح بالمستقبل. يلا ها بسم الله ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: يا الله
0: يا الله. هي
1: مجيكم من وقت ثاني اليوم عندي شغل.
0: اي انت اليوم مشغول اليوم. اي
1: اليوم كلش مشغول.
0: اليوم انت بيزي، وحقيقة هذا البيزي اللي انت بيه يعني تؤجر عليه.
1: اولا احب اقول لاخوي نوال ميضاميض حبيبي البس نعالك وتعال دل انتظرك حبيبي الباب.
0: اي لا مو ضروري اصلا.
1: البس نعالك وتعال. أي. روح جيب نعالك وتعال. روح روح بس روح الباب. مو تسمع بصوت الشارع.
0: صدق بس صوت الشارع. طيب شنو؟
1: إذا علينا.
0: ما عليك فيه.
1: على أساس.
0: دائما يوصل.
1: أساس الوائل
0: هو. طلع طلع على روحه. طيب.
1: طلع مع على روحه.
0: شنو قل لي؟
1: الله زاد يعني كونه. شلون ما يقوله عدة استغفر الله. عدة يصير سياسي ناجح.
0: زين.
1: هي بالوقت الحالي مو زينة.
0: طبعا.
1: بس المستقبل زين
0: عليها شبهة فساد.
1: إيه بالسلاطين يعني فلوس. وما أدري شنو آخر شيء طلعوهم على التقاعد يعني.
0: إيه.
1: سلع طلعوهم على التقاعد.
0: يعني.
1: أفو قالت لهم راس التقاعد.
0: إيه. يعني تعد الآن يكون سياسي.
1: أن يكون سياسي.
0: إيه.
1: إحنا قبل بوقتنا يعني. لا.
0: لدخل سياسة.
1: يعني أنا. مين يصير وشلون يعني إحنا عمي منا. عمي مو عم بسام عمي رشح لي الانتخابات ما حد قبل. هذا حكي يمكن 2011
0: زين
1: 2012 يعني خصة العشيرة ما قبلت. والله العظيم
0: زين
1: وشلون وصير بالحكومة وما أدري شنو.
0: مع
1: العلم لو داعمين وفايد هسه كان هترجع منها مدة 6 مليارات كبا.
0: اي كان سبع الزوت تروح له.
1: كان اروح له هسه وعمي
0: حبيبي ويدليك بيه.
1: اي ويدليني بيه احسن ما يخلطون اهلنا احسن ما يروحن.
0: اي
1: بس انا عده يكون سياسي.
0: طيب
1: لان احنا اهلنا ما علمونا اهلنا ما علمونا على السياسه. ما عدونا نكون سياسيين للمستقبل. وبعد فاتنا القطار شلون ما يقول.
0: طيب
1: بس انا عندي يعني عزاد عده يكون سياسي ناجح.
0: حلو
1: حرامي مو حرامي مو سياسي.
0: اي
1: الله يغفر والدوله تغفر.
0: ايش بالنية. اي عافيه بالضبط.
1: يعني ما يغفروا. اي الله يغفر والدوله تغفر.
0: مشونا اياها.
1: اي باسر عقبه يطلعوا تقاعد. ما هم ينطوا 30 35 ما تقاعد.
0: بالضبط.
1: هو خامس الدخل. تحياتي للدخل.
0: تحياتي لك حبيب قلبي.
1: سلطان شرفك اليوم تسويه.
0: ان شاء الله يا رب. قول يا الله.
1: الله يجلك.
0: قول يا الله. اوكي.
1: يجيني بعربانة.
0: اي ضروري. طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بالبول. باي مع السلامه. باي.

0: طيب خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا وياك ابو عبد الله.
0: اهلا بك يا ابو عبد الله.
1: طبعا انا مستمع قديم جدا لك.
0: اي اتشرف.
1: انا ما اريد اشارك في الحلقه بس اريد اقول فد كلمتين.
0: ايه
1: انحقت بس انت تستاهل اكثر يعني حقيقه.
0: الله يخليك الله يسلمك.
1: وصد يعني شلون اقول لك؟ اقول لك يا ريت انه قبل ما اوجه لك الكلمه انه تكون كلامك اكثر من الاتصالات، يعني انت انسان فاهم والله كلامك.
0: الله يخليك.
1: يعني ما اعرف يمكن دواء على الجرح قليل. هاي واحده. اثنين انت استاذ سلطان حقيقه اقول الف رحمه على البطن اللي حملتك والله.
0: الله يخليك.
1: يعني انت انسان طيب حقيقه وهاي صراحه مو كذب.
0: الله يخليك. بالعكس انا انا حقيقه يعني يسعدني الكلام هذا واني جدا اشكرك على الكلمات الجميله.
1: والله يوم السبت اني ما اوفى يعني حقيقه لان هذا الكلام احنا شلون اقول لك ده استفاد من عنده اكثر من اي شيء اكثر من العالم يعني حقيقه والله العظيم حقيقه مو كذا.
0: الحمد لله
1: ده تنورنا على اشياء والله العظيم يعني صعبة انه نروح نبحث فيها. فدائما ادعي لك بان الله يرحم والديك.
0: انا اشكرك واشكر شكرا جزيلا.
1: ان شاء الله الله يعطيك الصحة وان شاء الله يعطيك اللي تتمناه والله حقيقة.
0: الله يسلمك حبيبي في دوال عمرك. الله يخليك وشكرا جزيلا.
1: ونسأل الله ان يحفظك يا عين. وانا اشكرك جدا.
0: شكرا جزيلا لك. انا ممنون.
1: انا استاذ سلطان. انا ممنون والله. انا ممنون.
0: الله يخليك. بصراحة يعني شكرا جزيلا له. ما اعرف شنو اقول بس

0: كلها فيك علينا.
1: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: مرحبتين اهلا. شلون الاخبار؟ اهلا سيد حسام الجميل.
2: كيفك شباب؟
1: والله دا اسمعك جيد يعني. اوكي عادي.
2: شلونك اخبارك؟
1: الله يسلمك الله يخليك. شنو اللي راح تقوله للشيء لاولادك تعتبره اليوم غلط لكن هو اللي قدام تستقره الى انه هو صح؟
2: يعني الفلوس مو كل شيء بالدنيا. لا الفلوس كل شيء بالدنيا.
1: هاي هي غلط؟
2: يعني هم كانوا يقولوا لك الفلوس مو كل شيء بالحياة. أكو أمور أهم من الفلوس. بس لا هي الفلوس أهم كل شيء يعني. كل شيء مهم من الفلوس يعني. بعد الصحة طبعا.
1: إيه
2: زين. أي والباقيات كل شيء حللها الفلوسات.
1: إيه كل شيء حلل الفلوسات.
2: والله كل شيء حلنا الفلوس. أيه.
1: حتى بمناسبة ترى حتى الصحة
2: يعني
1: إذا إذا إذا وضعك المالي جيد وتأكل صح وأمورك طيبة وعندك دكتور يوديك ويجيبك ويجيك للهاي عادي عادي طبيعي. أي
2: هم تترتب.
1: هم تترتب فلوس عادي.
2: ما أدري والله إنها إجابة هذا السؤال على بالك يعني شنو؟
1: والله شفت إلى إنه أكو واحدة من النصائح اللي نصحونا بها هن اللي هي هاي موضوع التجارة والوظيفة. اكتشفت إلى أنه هي كانت ياخذ فيلم هندي. يعني هم مصرين على أنه الوظيفة أفضل لكن طلعت التجارة أحلى حتى فلوس أحلى.
2: تعرف شو أستاذ سلطان؟ يعني إحنا هم عوائلنا يعني ناس ما عندهم غير الشهادة والتعيين يعني مو أصحاب حرف أو مهن أو كذا. فبالتالي ما عندهم ملجا غير هذا الشيء. يقول لك انه انت خلصت. احنا لا احنا مثلا نمتلك صنعه ولا نمتلك مهنة يعني متناقله زين متوارثه. لا ما عندنا. فخلص انت روح خلص نفسك. هاي الدراسه قدامك وراها تتعين. وهاي هي هاي يعني هاي مسيرة
1: هاي حياتي. مع العلم هم فرص التجاره كانت عندهم اكبر تدري
2: طبعا على الاسعار وعلى الوضع وعلى حتى على مستوى التفكير
1: طبعا.
2: ايه بس هاي
1: بس هم ما كانوا
2: من جديد رجعنا لهم رجوع يعني
1: بس رجعنا لهم رجوع لمينا الحكي وياهم هسه شويه.
2: احنا لمينا الحكي ودقنا بالشر قلنا يجي زين ربونا عيب وحرام ما يصير. وهذا اكبر منك.
1: اي واك الساعه مال اكبر منك اخ موت انا بيه مالك
2: اكبر منك.
1: اي ما يصير تحكي هاي شيء
2: زين وكل شيء ماكو مش تاكل كذا. يلا
1: صدق الشعب كله يكذب.
2: ايوه على هالحاله بعد سوي الحمد لله.

0: انا اهلنا دائما يقولون الوظيفة افضل من
1: سمعت
0: التجارة.
1: المقدمة مال الحلقة، أنا بس شو التهيت بشغل وهسه قاعدة سمعت المقدمة كاملة، يعني ما أقدر، يعني كلش صعب، يعني هواي أشياء كان يقولون لنا إياها مسبقا وربينا عليها من كبرنا، وهو المجتمع يتغير، هي الحياة تتغير،
0: هو
1: فما ما
0: طبعا
1: أدري ممكن شنو راح أقول لهم، يعني ممكن بعد 15 20 سنة من يكبرون إذا صار عندي خلفة طبعا، يعني تكون الوظيفة ترجع مثل ما كانت قبل 30 سنة،
0: زين
1: مثل ما كان المعلم راتبه والاحترام، والطالب القميص الأبيض مالته والباصات يقدمون له هذا التيكت مالته الخاص والاحترام والتقدير. فما يعني ما أعرف، بس راح أعلمهم شغلة، إنه كون فلكسيبل لدرجة إنه أنت راح يمر بك كل الأشياء، يعني إذا أنا كنت في ذلك الوقت أب جيد راح أعلمهم يكون هو مستعد لأي تغير في حياته، يعني جوز، لأن أنا شفت حالات في حياتي اللي مرات ناس مر بيهم طرف مادي جيد وسلطة ونفوذ وسيارات وحمايات وكذا،
0: طيب
1: راحت من راحت لحد الآن هم قريب 60 سنة، هم بيها، هم بيها ما يطلعون بيها بذلك البوزيشن مال السلطة ومال القوة ومال النفوذ ومال السهرات ومال تفتهم؟ تفتهمني؟ تفتهمني أكيد، لأن إذا أنت ما تفتهمني معناه ما قد أسأل
0: معناه ما معكي
1: معناه ما معكي
0: زين. طبعا هسه شوف، بس هي هاي موضوع الفلكسبل بالحياه، او هو يكون مهيئ لأسوأ السيناريوهات. لا
1: طبعا
0: ترفع
1: لا.
0: سقف توقعاتك بالايجابيه،
1: يعني انا
0: بس
1: من
0: لا تكون متشائم طبعا، هنا هاي اهم بعدها.
1: يعني انا من 3 سنوات ما عندي اي توقع زين، دائما توقعاتي هي سيئه، وان الاشياء راح تكون أسوأ مما هي أسوأ. تتخيل العقل ايش قد يتعب، بس حتى العقل بيسوي دفاعات حتى يخليك عايش. هاي مهمه العقل الاساسيه، انه هو شيء ما يحس بالالم، بس هو يوجهك للالم ويخليك تفكر باشياء تحس بس هو ما يحس بالالم، كل شيء ما يحس. ابن الحلال الله يرضى عليه العقل هذا. والمشكله انا دا احس بكل شيء، بس هو ما دي احس بكل شيء، مشكله انا والقلب، يعني خطيه احنا خلتني والله، هو دا يضحك علينا.
0: الله يعيكم
1: متونس.
0: والله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا
1: العمار، وشكرا لي من اول اتصال دا يخليني بالانتظار
0: اليوم. احمد مثنى بس بالمناسبه. اوكي
1: استاذ احمد، اسفين استاذ احمد، تحياتي للاستاذ،
0: تحياتي لك حبيبي.

منزلين إعلان مصر يقول لك متجوز على مراتك ومزنوق في البيت ومش لاقي حاجة تخرجك بيها ولا يهمك. والله إعلان رسمي مو كذب. بنقدم لك أقوى عروض، حنجيب لك نجي لك للبيت ونقبض عليك قدام مراتك ونرجعك بعد 14 يوم. ده كله بألفين جنيه شامل الممثلين، اللبس، أجرة البوكس وأجرة المخبرين وبتاع الإسعاف. انت تخيل سوا الناس مسيطره.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: أنا هاي اول مشاركه لي.
0: كل الهلا بيك.
1: الموضوع مشارك. عجبني وحبيت اشارك.
0: من حضرتك؟ اسم حضرتك؟
1: تحسين عواد.
0: اهلا وسهلا بك يا سيد تحسين، تفضل.
1: يا هلا بك. انا بالنسبه لي اقول لازم نعلم اطفالنا واولادنا ان العراق يعني بعد تركيا ما بي نجاح.
0: أتركه أغادره لو أتركه أعوفه؟
1: أغادره. أبحث أغادره. يعني أصبحنا بيأس تام. هاي وحدة.
0: طيب.
1: وأكثر من وحدة هي. وأن مثلاً ما يحكم على أشخاص، يعني مثلاً إحنا نقول إحنا نحترمه لأن لابس عمامة رسول الله، إحنا نحترمه لأن هو رجل كبير.
0: طيب.
1: أنا أقول.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء خير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو صلاطي.
0: انت الحبيب
1: اموت حبيب.
0: شلون الاخبار
1: حبيبي؟ حبيبي
0: حظك بالعينك يا ورد.
1: تحياتي لاخوي احمد مثنى.
0: تحياتنا لك استاذ منير.
1: معود
0: انت بالعكس انت والله هو يقول اني اكثر بصراحه، واتمنى هاي العلاقه الحقيقه المشتته بيناتكم ان تلقوا لها حل اثنينكم.
1: ماكو مشتته، هو دائما وياي بالصدر قاعد.
0: صدق؟
1: والله سأله.
0: اه اوكي طيب. يلا شنو النصيحه منير؟
1: والله بالسلاطين يعني هاي صراحه مو يعني هسه داعتيها مثاليات
0: و... ايه
1: دائما يعني انصح اولادي
0: ايه؟
1: انه لا تكون فقير جدا، ولا تكون مؤدب جدا
0: ايه؟
1: ولا تكون

0: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله دوم
0: بهالحر هذا.
1: ايه حر حلو جميل بصراحة. وبي
0: اي
1: فكرة
0: نعم نعم.
1: بي فكرة بي فكرة.
0: نعم بي فكرة الاحتراق.
1: مثلا هي هاي. الاحتراق مثلا ساونا.
0: بروفا جهنم.
1: بالضبط. واعتقد بروفا ناجحة. لان صار فترة طويلة واحنا ننجح بيها يعني.
0: بروفا رهيبة. يعني احنا شعب حاليا مؤهلين.
1: اي بعكس احنا لا احنا خلي بالك وي ار سرفايف احنا قاعد ننجو من هذه البروفا وننتقل للشتاء عادي
0: بقول لك احنا مؤهلين
1: مؤهلين ايه الحمد لله والشكر. العراقي دائما بطل. على العموم سولفي لي شنو النصيحه اللي هي الان غلط او القاعده اللي هي الان غلط بس راح تعطيها لاولادك لين تستقرين راح تكون صحيحه.
0: انا يعني حاليا يعني تمر بهاي الحاله
1: زين
0: أكو فك صراع دا يصير عندي بحياتي الشخصية.
1: اللي هو
0: أنا يعني عندي قناعة إنه هذا الطفل لازم تأهله من هالسنة لأن إحنا حاليا في زمن السرعة أو في زمن المنافسة القوية كلش مو مثل على وقتنا إحنا يعني. فهذا الطفل إذا ما تأهله من هالسنة يضيع خطايا من يكبر.
1: تأهله شنو؟
0: تأهله للمستقبل من يكبر يعرف شلون يواجه الحياة يعرف شلون ينزل ويشتغل يقدر يطلع فلوس. لأن إحنا هسه ومد يعني مدى اللحق نواكب يعني تنام تقعد فشي طالع لك جديد. فعلى وقتهم هم شلون راح يكون الوضع الله أعلم. فأني يعني إذا دخلت بنتي دورات صيفية
1: حلو
0: اي دي طيب يقولوا لي انه انت غلطانه وخليت عيش حياتها
1: دخلت دوره صيفيه شنو
0: تتونس فيها
1: شنو مال شنو دوره صيفيه
0: يعني انا حاليا شغلتها 6 ايام بالاسبوع
1: اي
0: اكاديميه مال برمجه
1: ها
0: وروبوتات وثلاث ايام لغه.
1: اوكي حلو.
0: فهي 6 ايام بالاسبوع مشغوله
1: بشيء مو دراسه
0: اطلع
1: بس مهارة.
0: اي اوكي بس هي بالنهاية التزام يعني تنام من وقت تقعد من وقت تروح تطلع من البيت بثمانية ترجع بالأربعة. اي
1: زين
0: يعني تطلع وياي وترجع وياي. فانه هم دي يقولون انه انت تضغطين عليه وهي صغيرة وهي عندها عطلة صيفية وخليها خطايا تتونس تسهر وتنام متأخر وتلزم الايباد حال باقي الاطفال.
1: طيب
0: هي بتسوي يعني هي متونسه تطلع وتطوف واذا تلزم الايباد حال الاطفال
1: زين
0: بس لازم ااهلها. انا اشوف هذا الشيء صح يجوز هم يشوفوني غلط بس انا اشوف هذا الشيء للمستقبل هو صحيح.
1: للمستقبل صحيح. يعني انت رتيها انه هي اضافه لدراستها ان تكتسب مهارات معينه ممكن من خلال هاي المهارات تنمي عندها فد موهبه معينه تفيدها ك يعني خلينا خط ثاني بالمستقبل مالتها اللي قدام.
0: بالضبط.
1: اي تالي ياخذها الرجال قاعدها بالبيت يقول لها ما ادري صرت تشتغلين.
0: لا ليش اخذها الرجال قاعدها بالبيت احنا ما عندنا هيك شيء.
1: شو ما عندكم بنات الزوجين؟
0: شلون؟
1: ما عندكم بنات الزوجين؟ شنو؟
0: لا تتزوج بس ايش تبغى بالبيت؟
1: ها هو يا بعد رجلها كيف هو؟
0: بالبيت؟
1: ها؟
0: نسوانكم كلهم قاعدين بالبيت؟
1: احنا ولا مره عندنا بالبيت والله.
0: احنا ولا مره بالبيت الحمد لله. احنا اصلا عندنا قانون بالعائله الكبيره يعني مو بالعائله الصغيره. قانون انه ما عندنا بنيه تتزوج وهي طالبه. البنيه تتخرج وتشتغل وتنعجن يلا تتزوجوها
1: يابا.
0: ايه لازم.
1: لا صحيح طبعا بالمناسبة هي وحدة انا يعني كثيرين كل عائله تفكر بطريقه مختلفه كل ناس تقول لك لا هي بنيه اول مره مكانها بس بالبيت وهاي التفاصيل بس يعني مثلا على قولتك احنا مثلا بالنسبه للقانون العائلي شكرا على شديدك صاحبي. بالنسبه للقانون العائلي عندنا يعني اولا بالرقم واحد ماكو هذا بلغط اللي هي شهادتك داحكي المرأة شهاده لازم. اثنين الى ان تدخل سوق العمل ويعني خلي اسميها نقف بظهرها يعني سبورت دعم وبعد ذلك ندعم نجاحها. بس وين الآلية هنا تخرب من تجيك تدخل تفاصيل اللي هي موضوع انه هي مرات هن يعني بناتنا هن او باقي بناتنا حتى العراقيات مرات هي تقول لك اني ما يعني

0: مرحله الندم.
1: صحيح.
0: بس انه الحمد لله والشكر انه اني اهلي كانوا حاطيني على المسار الصح، اني كنت يعني امتعظ من هذا الشيء. بس اكتشفت انه لا، هذا الشيء صح، واني يعني حاليا على نفس المسار. طيب. ويا الصغار
1: حلو،
0: احنا عندنا هذا قانون بالعائله الشبيعة. يعني بيبيتي الله يرحمها خاطر هذا القانون، هي اصلا بيبيتي الله يرحمها منها كانت امراه عامله. فكانت حاطه هذا القانون الكل يمشي عليه.
1: صح، حلو، الله يرحمه. أيه. يعني هذا الارث اللي واحد مرات ياخذه من اهله.
0: اي بالضبط. فاني اشوف هذا الشيء صح، انه الطفل له هي شغلات مفيده. يعني هو مو اللي يعني يعيش، يريد يعيش طفولته يتيم

0: فاينالي صدق مبروك فرنسا، مبروك موروكو، مبروك مصر. رفعتوا راسنا، فرحنا لكم. صح طبعا عندي هواي مغاربة، اقول بالذات بالذات نحبكم ودائما مغرب، وان شاء الله يا رب التأهل للنهائي يا رب، خصوصا مغرب وفرنسا مصر لان تعرف فرحونا يا رب.
1: طيب هسه انت شنو النصيحه اللي تقوليها ساره لاولادك وتعتبريها اليوم والله او يعتبرها مشكله؟
0: والله طبعا حطيك الاكسبريشن تبعي او يالك. تجربتي
1: اي
0: انا ما عشت طفولتي. اكبر غلط الطفل بغض النظر عن السكس تبعه نية اولا تحرمه من طفولته.
1: طيب
0: احلى مراحل الانسان يبني شخصيته تشايلدهود. الطفوله اذا كانت بيها نواقص مع احترامي لك وحشاك من النقص، صدقني يطلع عنده أزمات نفسية. مو صارت تحكي علماء نفس يحكون وطباء وسايكولوجي،
1: طيب
0: هواي ناس تحكي بهالأمور. فبالمقابل ممكن نراوغ صح، يعني مع حكي المتصل اللي قبل وهواي ناس حكوا بالعكس، اي انمي قدراته، اخلي انسان مثقف فاهم يعرف المجتمع. بس رحمة لبوك احنا بالعراق على قولتك نص اوروبا ماتت بالحرب والظروف القاسية المادية، الدولار نازل صاعد والما عنده اهل، من بهتمتوا على هاي النقطة؟ ما عنده اهل، يتيم الابوين، ممكن حبوبته تتربي، ممكن خالته عمته anything. فوين يروح هذا حبيبي؟ الدين اطفال الشوارع، البلا نسب، البلا أصل، ما عندهم أم وأب. أطفال الملاذع، دار الأيتام. فللأسف إحنا بناخذ كل من نظرة الفاميلي تبعه. لا أنا ضد أنه الشخص يحرم أطفاله من طفولتهم، بس بالمقابل يكون صارم بتربيته، ما يخليهم أي انحرافات، أي سايد افكت يصير عندهم. وبالمقابل يشغلهم، أوكي يطلع وياهم، حسسهم انه انا هو اخوهم مش ابوهم او مش امهم.
1: حلو.
0: بالمقابل راح اشوف الاطفال صدقني يطلعون كلش بيرفكت. انطيك مثال، دول الغرب شو ما مقاتلين روحهم على الموبايلات، شو ما مقاتلين روحهم على الشغلات، مع احترامي لك الجيم ما بدي اسمي الجيم او الالعاب الفولجر، ما قاتلين نفسهم على امور مع احترامي لك غير اخلاقيه.
1: نعم
0: اي ماشي عادي، اصلا السكسيز يدرسوا بالمدارس. بعد شكو.
1: طيب
0: يعني اذا
1: بس احنا لا يعني اذا بالنسبه لك الى الموضوع، الى النصيحه اللي اقدمها اليوم اني وراح يستفادون منها لي قدامي، لانه يعني اكو
0: تفاصيل
1: لا تحرمهم من طفولتهم وخليهم أحسن. عايشين حتى لا تصير مجموعه ارهاصات نفسيه يعانون من عندها خلال الايام، لكن أحسن. لا ضير باكتساب مهارات وهم مستمتعين.
0: صح بس تحظلك
1: طبعا تحظلك
0: تحظلك احسن. يعني انت الاساس، انت رب الاسره، انت ماكو تدخل ثاني.
1: بوصل
0: الام تحكي شكل، خصوصا بالطلاق الام تعلم شكل، الاب يتعلم
1: صحيح.
0: احسن احسن
1: بالضبط. طيب صراحه شكرا جزيلا، تسلمين
0: حبيبي.
1: شنو ها ماخذه؟

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الكبير استاذ سلطان
0: الجميل الرائع.
1: يوم جديد ومساء جديد صارت قديمه من جده وجديد.
0: زين شنو العاده الجديد بيها راح تسوي؟
1: الجديد بيها وصلتني مستندات وملفات فساد من كندا للدوره الشارع 60.
0: الله.
1: على اساس المخرج مال اذاعه الرشيد اف ام 91.5
0: زين
1: عندهم مخرج مصوريني بسياره باجيرو رقمها اربيل اللوحه السابقه القديمه.
0: ها هاي البطانيه صح ولا المعارض؟
1: امانه الله مصوري دزول ياه ولد من كندا اسمه محمد الصور. المهم انا قلت اوجه له نداء اول شيء يوم يمكن حاضرني.
0: هو مو موجود اصلا اليوم هنا.
1: لا
0: والله
1: تحياتنا للمخرج مال اليوم
0: احمد مثنى.
1: تحياتي الى الاخ احمد مثنى.
0: احمد مثنى
1: استاذ سلطان الكبير. طبعا نسيت حرامات خربت مالتي السالفه.
0: يلا بس من يجي انا اقول لك اذكرك بيها. انا اذكرك بيها ايش بيك؟
1: عندي هاي ضامن والله كوما صور هذا والله شريف محمد انا يعني ما شايفه.
0: لا لا محمد جميل
1: يعني دز لك الف رحمه على والدي. زين
0: تعال سولف لي.
1: اسولف لك. قول
0: شنو النصيحة اللي راح تقدمها لأولادك اليوم تعتبر غلط لكن هي بالمستقبل تعتقد وتستقر إنه هي راح تكون صحيحة؟
1: والله يعني اللي أشوفه حاليا على نفسي إنه يعني أنا هسه بهاي الحقبة السياسية اللي نمر بيها إنه ما يثق لا بسياسي ولا يثق بأحد بالدين اللي متلبس بغطاء الدين. يعني يعتمد على روحه. يعني الشهادة بالدرجة الأولى يسلح بيها بس هنا يبقى على السلك اللي هو إحنا هسه السلك التجاري اللي بيه رغم أنه ما دا يخلونا نشتغل.
0: زيان.
1: شنو الشغلة اللي تشتغلها يطبوا لك يسووا لك منفذ يأخذون منك استقطاعات وضرائب وأجور أنه تخليك بمكانك تراوح وأنت دا تشوف بعينك الملايين اللي دا تروح. على سبيل المثال قطاع الكهرباء عندي بناية وعندي محل بنايتين. المحل إيجار على سبيل المثال مالت العداد يقرأ سنجل إجا قال لي فرض علي غرامة. البناية ذيك ثري فيز إجا فرض علي غرامة. يعني اللي يريده شنو شلون ما تطبله بالقانون يطلع لك بثغرة. بالنهاية الدولة ما حاطة فلوس بجيبها ده تحط بجيب الفاسدين. يعني هي هسه الدولة لو تأخذ منك أنت سلطان إعلامي عليك رسم بالسنة 100 دولار 1000 دولار وخلص الوصل تطيل الدولة.
0: نعم.
1: بحال سلطان ما انطل الدولة الاليف يطلعون عليه 10,000 دولار. بحال انطل الاليف ولا الف رايح.
0: حلو.
1: ومن تمشي لسنين. اذا منطي انت الرشوة راح هذا انشال هذا السجن هذا يطلعون عليك باثر رجعي. هذا اللي دي يصير حاليا بينا. امانة الله والرسول بدون مبالغة.
0: طيب.
1: تحياتي لكم.
0: وانا جدا اشكرك.
1: مثنى لو مثنى احمد.
0: احمد مثنى.
1: احمد مثنى اسمه صعب هو اللي شي حفظ.
0: هو اسمه احمد مثنى.
1: تحياتي. احمد مثنى هم مثل عمار شويه لو لطيف
0: شبيه
1: مثل عمار كامل.
0: ماكو رابط عمي. هاي شبيك؟
1: لا والله
0: والله
1: ليش مؤذي بس ارد اعرف
0: ما اعرف ما ادري. سئلت تسئلي
1: حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله حسبي الله عليه. حسبي الله فيما لا والله.
0: يعني تخيل على قولت احمد هو جاي ذاك بالثامن تخيل يعني حتى مو اسبوعي. لا راح حرامات ليش هيك. طيب عندنا أغنية جميلة نسمعها مثلا. واو سمعني يا أبو الناي أغنية اسمعها اليوم. سمعني يا أبو الناي أغنية اسمعها دوم مو حلوة صدق. طيب أذكركم بالأرقام 0780211-4115 0780211-6117. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب انت شوي نضيف على الواتساب 0720-114-115 من روائع تامر عاشور. شو يقول بيها هو انزيا هسه شنو. اوكي اي الاغنية جميلة والله تامر عاشور جميل ترى. لايف. اوكي يعني متسجل وناسب المطربين تحسه هو كاتب الكلام ايش قد ما يحسه.

0: مشكلة هاي الأغنية أخذت جانب من فكرة في بالي. فأنت كمخرج لك الخيار إلى أن تأخذ أو نأخذ آخر 5 دقائق الآن وسولف بيها تعطيني وياها ميوزك جميلة، أو نأخذ اتصال ونختم كأنما الفكرة مو موجودة. ها يلا ها خلاص، بس ميوزك تعطيني أردت خلاص. يلا ألو.
1: هلا أستاذ، السلام عليكم.
0: هلا حبيبي، هلا ومرحبا.
1: وياك ياسر، إن شاء الله بخير.
0: كل الهلا بك يا ياسر، أهلا وسهلا.
1: ذكرتنا بطرفة هاي مال النصايح اللي تقدمها.
0: أي
1: وكفت يوم واحد حجي يريد يعلم ولده أنه التفرقة ضعف والجمع قوة.
0: أي
1: هم 10 ولد، كل واحد منطيع عصاية يعني وحدة.
0: أي هي بها قفلة، شو حتقولها هاي؟ شايفها سامحة القصة.
1: ايه قال اكملها. ايه
0: كمل.
1: قال يابا كسروها كسريها. ايه هن صارت حزمة 20 عند واحد من ولده سمين.
0: ايه
1: قال له ابني اكسرها، هذا ايه هو سمين، قوم علينا وكسرين. قال له وليدي طيحت حظ السالفة.
0: ايه هو انا القفلة ايه مو هيك كان، بس يعني تجملتها. طيب شو هسه
1: يعني استاذ، هو هسه هاي شباب هالوقت من يقبل نصيحه؟ والله ننصح ونريد، خاصه يعني هذا الجيل والله مو عبالك مثل جيلنا احنا كنا نتقبل النصيحه وش يقولوا لنا نخاف، بس هاي الاجيال ما يفيد بيها كل نصيحه. تقول له يروح يسوي العكس،
0: سوي العكس ايه من باب العناد.
1: اي والله والله العظيم
0: مو لا تنسى احنا همين كنا ما نعرف ننصح، احنا ما عرفنا النصح وما ربينا جهاننا على تقبل النصيحة، بالعكس
1: هاي الأجيال متعبة جدا والله.
0: الله يعيننا
1: عليها. وانا اشكرك جدا.
0: وانا ممنون حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا ومرحبا، مع السلامة.
1: حبيبي هلا هلا.
0: وعدتني فأوفي بوعدك. وعدتني انت وعدتني فأوفي بوعدك. ابقى يا مكان يا

يعني بداية بغض النظر عن الموضوع البرنامج وقفلته، ما راح أقفل بموضوع البرنامج هون، بعد زق حكيته عليه وانتهى. لكن أنا عندي بصراحة الأغنية طرحت عندي تساؤل، اللي أغنية قبل شوية وس أغنية أنغام. السؤال يطرح اللي اليوم إحنا عندنا جيل امرأة ورجل ولد وابنية، ليش تحولت هاي العلاقة ما بين هذول الطرفين إلى علاقة يعني الرجل ينظر إلى المرأة برغبة جنسية والمرأة تنظر إلى الرجل برغبة مادية؟ يعني كان قبل فشي اسمه الحب العذري. شنو الحب العذري؟ حب العذري إلى أن يكون أكو عندك أنت مشاعر تحب شخص وتحبه، تحبه بدون ما يكون أكو فد نوع من المصلحة، ماكو أي مصلحة، حتى الإيجابية ماكو كانت. شخص أنت تريده تتمسك به بكل جوارحك، بحيث دائما ما يكون عندك إحساس التمسك وإحساس الإبقاء على هذا الشخص في حياتك عالي جدا. اليوم أسرع ما يمكن أن يكون موجود مطروح في العلاقات هو التخلي. اليوم أنت تسمع أغنية بها كمية مشاعر، يعني قبل شوي يقول لك أنا إحنا التقينا من يومين بس كانت مشاعرنا بين وبين. فتخيل أنت اليوم قاعد أمام شخص أنت أكو مشاعر ما بينك وبينه تتغير بلحظة، من موقف، من فكرة، من منافس. دائما الشخص اليوم اللي يدخل في علاقة دائما عندك الخيارات مفتوحة ويقارن ما بين هذا الشخص وآخر، وأكو جانب ثاني دائما يكون الموضوع الاستقراء للانجذاب لهذا الشخص بما يقدمه إلي مو بما أقدمه إلي. يعني أكو معيار اختلف هسه بالمشاعر. وأرجع وأقولها الجملة نفسها، الانجذاب اليوم على أساس الرغبة الجنسية بس. ما شفت واحد آني قال والله أنا جذبت الفتاة لأن ذكية، لأن واعية، لأن مثقفة، لأن بريئة. بالعكس، معين الصرفة اليوم سلعة مرغوبة بالسوق. والمرأة ما شفت وحدة قالت أني أنجذب لهذا، مو ما يعني طبعا ماكو مطلقات بس أقصد الأكثر، ماكو وحدة تقول أني انجذبت لهذا الشخص حسيته رجل أو حسيته على قدر المسؤولية أو حسيته صادق أو حسيته، يعني طبعا تبدي بإحساسات وخما تبدي بقناعات، أو حسيت هذا الشخص إلى أنه أقدر أني أأمن بي. دائما أكو خلل على الأغلب، هاي كلها على الأغلب ترى المدى عمم، على الأغلب والأكثر إلى أنه أكو نوع من النوايا المبطنة. والأسوأ من ذلك إلى أنه اليوم أكو جيل كامل يسمع هاي الأغنية وتأثر. نصخم الله وجهك على شنو تتأثر؟ يعني هسه أنا طلعت هيك مجموعة الكلمات اللي أنا دا تطلع بالأغنية، فصفان قلت هسك واحد، هل ممكن اليوم هذا واحد يسمع هذا الكلام يتأثر بي وتحس بقلبه ويتأذى انه شنو أنا شفتك من يومين واليوم مشاعرنا بين وبين دقمة؟ هسه تقول لي تراكم ماكو، هو مش شافه من يومين مشاعرهم بين وبين صارت. هل دخلت مجال المقارنة؟ ما أعرف. هل من الأول ما كانك مشاعر؟ ما أعرف. الأشخاص اليوم كأنما كل من شايل سيفه بالعلاقة، يلا احكي على مود أني أذبحك. هي صار صفر بالأخير. واحد شخص أو امرأة أو رجل من أول ما تقول مرحبا وشلونك، هذا يعني واحدة من الأشياء اللي أنا أعتقد إلى أنه هي معتقد عم يتيقن أنه كثير من عندنا يشوفها قدامه، الحياة انتهى. يعني انت اليوم نشوف، انت اليوم بشوف بنية عندها حياء،
طبعا ما راح يفهمه ولا اقدر افسره في يومين. الحياه هي الحياه ينشاف يلمس ما ينقال. نشوف وحده عندها حياه هيجي يعني تشتعل نار الحب في داخلك باتجاهها. الحب مو الرغبه، نرجع مو الرغبه الجنسيه، لا مشاعر الحب بعد تباوع عليها هيجي تصفن تبحر بيها. وهي نفس السالفه، لازم هي من تشوف شخص قاعد وقور لطيف جميل يتحرك يحكي كلمه تباوع بيه هذه الرجوله، اذا كان من خلال صوته اداءه فعله، مو تالي يطلع 56 كذاب ولفاح ولا مهلم، هو عباره عن ديكورات. لما يكون اكو هناك كميه مشاعر بالداخل ما بينهم اثنينهم، ايش قد اكو ناس اليوم تفكر الى انه شو وقت انسان يلتقي بانسانه بهذه الطريقه. هاكم احمد هسه راح يقفل قفله يعني يفلشكم. ما اعرف مشاعركم العذراء في العلاقات يا مجتمع انتهت. عقلك او مشاعرك اليوم انتهت من راسك واصبحت ما بينه. وانتم كيفكم بعد؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. وزارة الصحة تنفي إلزام الأطباء العاملين في العيادات الخاصة بتقديم استقالتهم. مجلس بغداد 5 ملايين دينار غرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرات الرسمية. جهاز مكافحة الإرهاب يضبط صواريخ وقنابر هاون وعبوات ناسفة بقضاء الحمدانية في نينوى. الإعلام الأمني: طائرات F-16 العراقية تستهدف أوكارا للإرهابيين في كركوك. ترامب: قررنا مع إيران أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات لحين انتهاء تشريع خاميني. بلومبرغ: نحو 34 سفينة بضائع عبرت هرمز يوميا منذ الاثنين الماضي. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سلاح إيران النووي وباب المندب قنبلة نووية حرارية بيدها. طقس العراق: استمرار الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم مستمعينا زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: العاصمة بغداد. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أنا صفيت، لا صفيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل

0: على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر الرشيد الآن.

الرشيد اف ام المود مودك.

0: ضايجة بسمها رشيد أفهم. جديد على رشيد أفهم.
1: اسمعوا
0: جديد
1: على دعوة رشيد. حكتي لكم في النار.
0: جديد رخصة نسوة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

هي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: تضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم.
5: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
6: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل فرحة.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي من نية، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبر.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. الآن انطلقت طبعا مباراة البرازيل والنرويج، صار لها 10 دقائق وانطلقت هذه المباراة، واحدة من المباريات اللي راح تكون ممتعة ومثيرة. وأنشيلوتي قال، قال كل للنرويجين أو الكل تعرف أنا الطريقة اللي ألعب بيها في كل مباراة. هل البرازيل اليوم راح يفوزون لو النرويج؟ هذه مباراة اللي هي التسقيط الفردي، من هي احنا نقول هنا بدأ كأس العالم الحقيقي. ألف تحية للأصدقاء، للمحبين، للأحباب، إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا وجاليتنا في كل أنحاء. لا قل لي تغم رأسا وردة عمور حبيبي. تحية لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية. في دور 16 البارحة الباراغواي غادرت دور 16 وفرنسا تأهلت إلى دور 8. طيب الآن في انطلاق أو أكو فار، يعني اكو احتمالية انه ركلة جزاء للبرازيل، اكو احتمالية ركلة جزاء للبرازيل في بداية برنامجنا وفي بداية الشوط تزامنا مع النرويج. اما موضوع الحلقة فشخص فاركته، وهذا الشخص لحد الان ما قدرت تنسى، حبيب، صديق، اخ، إن شاء الله يا ربي يعني ما يراويكم أي فراق أبدا، بس هذه هي الحياة. أريد أسمع من عندكم، من أهلنا، من ناسه، لا لا مو يعني فراق موت، ها صدق من هسه موضوع فراق الموت شوية خلينا من بعد اليوم، إحنا كأس العالم وأجواء وكذا، بس فراق سافر، خلاف صار، ابتعدته بس أنت ما تقدر تنساه، قبت عركة صارت بس كذب داخلك، قلبك يريده وقلبك يحبه. ايه عافتك والزوجت قالت لك عيني انت شغلتك مطولة، على ما تلم فلوس، على ما اهلها منطوها لسبب ما، مثلا ما نقول يعني كل الاسباب على قوات عمور، يا اسباب مادية، اسباب انه والله ابن عمها يريد ياخذها. مو بس الحب، خليهم يعني ببالكم الأماكن، يعني مكان أنه أنت عموري حن إلى بيت الأول، الله عليك يا عموري. فكل واحد هو مكان أو شخص فارقه ولحد الآن ما يقدر ينسى، على 0964770111 وضربة جزاء الآن للبرازيل.

ان برونو جيماريش يضيع ضربة جزاء للبرازيل وتستمر المباراة 0-0 مع النرويج. والله بداية للنرويج والبرازيل، شلون ضيعها؟ تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء، لجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1114115078021617. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين، وألف تحية لكل أصدقائنا ولكل أحبابنا. جاليتنا ألف تحية لهم. وشخص فارقته، ابتعدت، سافرت، هاجرت، ولليوم ما راح تنسى هذا الإنسان، صديق، حبيب، أخ، مكان، أم، هواية هاجروا وعافوا أهلهم وناسهم وجيرانهم، مو جيران، صديق، صديقة، إنسانة كان ببالك أنه أنت تكون هي شريكة حياتك، ما تنساها. إذا كانت جيرانك، إذا كانت وياك بالكلية، إذا كانت تعرفت عليها في مكان ما، في عمل، في أي كان. أسمع من عندك، أسمع من عندكم أنتوا. أنا وياكم عموري على 0964770011 1114115. خليكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-005-078-02-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الأشخاص اللي نفارقهم اللي ما ننساهم من محبتنا بيهم، من معزتنا بيهم. مرات صديق بالطفولة وما تقدر تفارقه، يعني ذاكرتك ما تفارقه، أنت فارقته بس ما تقدر أنه تنساه أو تتخطاه. ودائما نشوف والله يقول لك ها والله فلان ما يقدر يحكي ويا هذا الإنسان، هذا صديق من أيام الطفولة، خاصة الطفولة يعني تشكل عندك كل شخصيتك تشكلها، إذا كانت إيجابية أو سلبية أو متوسطة أو أي كان. صديق أيام المراهقة، صديق أيام بداية الشباب، شلون؟

رقمهم عندي، اريد اكتب اسمه ناسي. زين اريد اتواصل وياه وموجود عندي. زين شلون ما اعرف شنو هذه الحالة النسيان اللي دمر بيها ما بعد الثلاثينات؟ ما اعرف. وميادة حناوي عندها اغنية اسمها نعمة النسيان. يا نعمة الله يعطيك الصحة والعافية. صدوق كذب اقول لك عايشة ميادة حناوي مو؟ اي زين. فتحية لكل الاصدقاء، لكل الاحباب، للجالية العراقية. شخص ما قدرت ذاكرتك تفارقه، بالاصح انت رحت اشتغلت سافرت تزوجت خلفت، لكن ذاكرتك بقت. ومثل ما شفنا شي بشي يذكر، لقاء القيصر كاظم الساهر ورمز للوفاء الاصدقاء، ذكر واحد من اصدقائه يقول انا من اجي، يعني انه هو من يرجع مثلا ومن يزور العراق، انه يزور قبر صديقه اللي يمكن توفى بال يعني واحده من الشهيدة، اي شهيد بالثمانينات. فهذه واحدة من الاشياء. شوفوا وش قد هو يعني بس المعجبين وكاظم الساهر والدنيا والكذا، لكن ما قدر يفارقه. نسمع من عموري.

ومتواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية الأصدقاء للمحبين للأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. هالاند سوى انطلاقه شوي خلي يعني بس نسولف سوى انطلاقه إلا خلى حارس البرازيل يبوك طن هوا والله العظيم. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. على فكرة اليوم بالنسبة لمباريات كأس العالم، وأنا طبعا فرحان بشغلة، عموري صاير متابع حلو وراجع لعالم كرة القدم. شنو ماكو مباريات؟ أي يعني راح إحنا يعني صبحنا يعني بعد الـ 12 راح تكون أكو مباراة. أي بالضبط صح صح صح صح اتفق وياك. يعني هسه احنا هذه المباراة بعد ما تنتهي دقيقة هذه المباراة اوكي اليوم واحدة من احلى المباريات واريدك تشوفها عموري، المكسيك وانجلترا. يقول انا ما اقدر راح انام. المكسيك وانجلترا، عنصر المفاجأة المكسيك، وتذكروني. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. تحية إلى كل من يسمعنا. شخص ذاكرتك لحد الآن ما قاعد تقدر تفارقه. ذكرنا القيصر كاظم الساهر وصديقه أن شون سنين وهو ذاكرته ما تفارقه، ويزور قبره كل ما تصير له فرصة ويتذكره باللقاءات. وتخيل هو كاظم الساهر، قيصر الأغنية العربية أو حتى العالمية. نعم إيه هذول أكو إيه بس شوية يصعد لسيارة ما أدري شنو هذا رأسا ينسى. لا ما يعني تتخيل قاعد يذكره باللقاءات. اي ذكر الاكلات البسيطة ذكر، لا هو كان الحوار مالته بدروس هواية. يعني تتخيل 2026 دا يذكر صديق من الـ 83 يمكن يذكره ويقول ها ما ينسى.

ذاكرته إذن ما قاعد تقدر تفارق هذا الصديق. أسمع من عندكم أو من أحبابنا ومن ناسنا ومتواصلين وياكم، خليكم.

0: تواصلنا وياكم عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا اهلا بيك يا كرام.
1: النور نورك وتحياتي سلامي للاخ المخرج
0: عمو. الله يسلمك يا
1: حبيبي والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا اهلا
1: واتمنى لكم مساء يوم مبارك.
0: يا اهلا بيك.
1: الله يسلمك.
0: اي نعم
1: تابعكم من البدايه وراح اجي هذا البيت الشعر العمود.
0: نعم.
1: نقل فؤادك ما استطعت من الحب والهوى فما الحب والهوى الا الحبيب الاولي وكان منجل يالفه الفتى.
0: نعم.
1: وحنينه ابد الدهر لاول منجل.
0: زين
1: حمودي ذكر اول منجل مو صحيح ذاك. نعم. الحلقه
0: اين
1: ابد اول منجل مين نشي ولا اول حبيب نشي نهائيا لو ما هنكم
0: بالضبط بالضبط اول منزل. نعم
1: اي اول منزل الطفوله يلعب بيه ويتذكر امه وابوه شلون يعني واخوانه واخواته اذا كانوا يعني اصحابهم او اكبرهم فمش انه شيء ذكريات ابد. وبالنسبه للاصدقاء اكو اصدقاء يعني مع احترامي للاخوه والاخوان أحسن من أخ ما ينشي. طيب. أبد
0: فعلا
1: نهائيا ما ينشي
0: صح.
1: أي تصور
0: زين يعني الأكرم ذاكرة لإنسان ما قاعد تقدر تفارقك لحد الآن.
1: إنسان أو إنسان
0: والله بكيفك. إنسان إنسان أنت يمك الموضوع
1: شيك الحسابات 46 سنة إلا 6 أشهر عدل.
0: نعم
1: 46 سنة صار فتاك.
0: طيب
1: أبد ما جاني تصور كان لا موبايل ولا شيء لا تكتبات وبالحلم التقيت ومضيت الأم على الموبايل تصور يعني.
0: نعم
1: لهالدرجة وأصدقاء وصدر كان عندي دفتر ذكريات من شنو كان يمين في المتوسط تقريبا استخدمت بي بالساعة وبالثواني وبالتاريخ
0: صح. تماما
1: أولادي الحمد لله شلال تزوجه صار عندي أطفال شلال تزوجه فرياضة من جاني شلال فينا كذي جني شلال الحجيب يعني إن شاء الله شوقف شيء شوي أبسطهم أطفالهم يعني بس عندي لو توقع شلال شوي
0: زين
1: من كفة البصر هم يعني مثل عارفين علي وعارفين بي هم مجدين نهائيا مجدين ما لحقت كانوا من موادية الذكريات
0: تبقى الذكريات. طيب
1: لو مهما يكون ان شاء الله تبقى ذكرانا معاكم.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: نحو الأحسن ان شاء الله نبقى اخوة واخوات
0: إن شاء الله. الله يسلمك
1: واتمنى لكم موفقين ان شاء الله
0: حبيبي اكرم.
1: وابقى انت لك ترشحنا او تتوقع اي فريق تتلخ الفريق المغربي.
0: نعم المغرب المغرب فازت على كندا وقصت كندا
1: من البداية قلت لي لكن انت تحب الرياضة قلت لي يشجع فريق العراق بالدرجة الأولى في الدول العربية اتوقع البطل
0: فعلا. انا اشكرك وتحياتنا لك.
1: الله يسلمك صحيات السلام لك وصحيات السلام لك الى عموري وجميع المستمعين والمستمعين.
0: الله يسلمك
1: ان شاء الله الله يجيب الاخوه والعلاقات فيما بيننا.
0: الله يسلمك اكيد امين.
1: السلام عليكم.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967400011 4150708012611717. وألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شخص ذاكرتك إلى الآن ما قدرت أنه تفارق هذا الإنسان، ما قدرت تفارق هذا الإنسان، إذا كان حبيب، إذا كان صديق، إذا كان جيران، إذا كان واحد من الأصدقاء، إذا كان أخ، أم، أخت، خال، العم، أي إن كان. أريد أسمع من أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا، خاصة إحنا العراقيين مرينا في ظروف كثيرة يعني، فبيها الترحال كان قوي، وبيها التغيرات اللي صارت، بيها وايد تفاصيل. شلون عم موري العفو؟ أي وصلني مسج على الواتساب، عموري يقول طيب فارس يقول مساء الخير مهيمن، الآن تجري مباراة جدا صعبة بالبرازيل والنرويج، فعلا صعبة والله، صحيح صعبة والبرازيل زين. تحياتي إليك وتحياتي إلى عموري، تحية شكرا طبعا لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا ألف تحية لهم. طبعا الشوط الأول إلى الآن هو يعني شارف على الانتهاء، إلى الآن 0-0. النرويج أبدا مو سهلة، فريق أبدا مو سهل، وده يعرف شلون ده يجاري البرازيل، وده يخليهم أنه هو ده يتحكم بالإيقاع، مو البرازيل اللي قاعد تتحكم بإيقاع المباراة، لا النرويج. ولذلك تشوف اليوم البرازيليين عبالك شلون متخدرين، عبالك مش ده يلعبون بهدوء، فهذا يدل على أنه النرويج ده يتحكم بإيقاع المباراة. نسمع من عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: مساء الخير والعافيه عليكم
0: يا حبيبي. يا هلا بيك.
1: شلونك استاذ؟
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: الله يعزك يسلم قلبك.
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد شلونك؟
1: خير وانت سالم؟
0: دومك ان شاء الله حبيبي. اي ابو شهد
1: انت
0: فد يوم من الايام اكو شخص لحد الان ذاكرتك ما قاعده تقدر تفارق هذا الانسان. هواية. منو هذول الهواية؟
1: والله يعني أهمهم أنا عندي أخ واحد.
0: نعم.
1: هذا يعني علي تشهد حرب إيران.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: يرحم والديك. أنا كان عمري 9 سنين. وعلي كان ملازم.
0: نعم.
1: يعني تعرف شلون أنا عندي ولد عم هواية يعني. يعني كل شوق.
0: طيب.
1: 13 واحد إحنا في النهار راح أوقفهم المهم يعني ف يعني عمي يعني عمام 2 ماخذين خالاتي خالتي كبيرة الله يرحمها ما أدري

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ورجعنا وياكم. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو شخص لحد الآن أو مكان ذاكرتك ما تقدر تفارق هذا الإنسان، ذاكرتك ما تقدر أنه تفارق هذا الإنسان. أي بالضبط. تحية للأصدقاء لكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا على 0967700110 7802116 7 وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. متواصلين وياكم، أنا وياكم عموري، ونستقبل أكيد اتصالاتكم الحلوة، وخليكم ويانا.
1: ولو تزعل ولو أدري، ولو تزعل ولو أدري،

الله عليك يا عموري، الله عليك على ذوقك الحلو، وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. متواصلين وياكم، جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0927700111 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. طبعا الآن للتذكير لمحبي كأس العالم والمونديال، هو حديث الشارع حقيقة. الآن الشوط الثاني يرجع ما بين النرويج والبرازيل بالتعادل السلبي 0-0. النرويج قدمت شوط ممتاز، وحاليا هي قاعد تحرج البرازيل. نيمار راح ينزل، ينزله كارلو أنشيلوتي لو لا ما أعرف، شاد ويا هالشدة شنو هاي ما أدري. أنا الأمانة أنا ما أحب كارلو أنشيلوتي. هسه واحد يقول لي لا ما ليش تدريبه أسلوبه، يعني هذا مو أسلوب البرازيل. أسلوب البرازيل اللي هو المهارة الفردية، اللي هو الاستعراض، الاختراق من الأطراف، مو هيك. هي هذا مو هذا اللي سوى البرازيل. عبقنا نشوف يعني ريال مدريد من كان يخسر، مو ريال مدريد من كان فريق قوي للأمانة. يعني تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. عندنا اتصال، طيب ما عندنا اتصال، خليكم معي.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-415-078-02-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو شخص أو مكان ذاكرتك ما قدرت تفارقه لحد الآن، شخص أو مكان ذاكرتك ما قدرت تفارقه إلى هذه اللحظة. أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، منو مر بهيجي موقف، منو مر بهيجي انه في يوم من الايام انه ذاكرتك ما قدرت انه تفارق هذا الشخص او هذا المكان، اذا كان حبيب، اذا كان اخ، اذا كان عم، اذا كان خال، اذا كان جيران، صديق، انسان بشكل عام، او مكان، بيت، فرع، حديقة، رحلة ما تنساها سافرت بيها أنت وشخص. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-7700-1. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: تحية لحضرتك أستاذي الغالي أستاذ مهيمن، وتحية
0: الله يسلمك.
1: أكيد أي والله، وأكيد تحية للغالي عموري، وتحية لكل كادر وجميع المستمعين كل من يسمع هذه الإذاعة جميلة.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: اللهم ربي حفظك.
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
1: أنا وسام الحيالي.
0: ها وسام، هلا بيك.
1: وسام، وسام،
0: وسام العفو، شونك؟
1: اللهم ربي حفظك حبيب قلبي اخويا.
0: هلا بيك اسامه.
1: اللهم ربي حفظك.
0: ايوه اسامه.
1: انا ما اقول لك الموضوع مالتك جميل، لان هي المواضيع مالتك كلها جميله
0: حبيبي انت.
1: اي والله، حق والله العظيم، ما
0: الله يعني
1: مو تملق ولا
0: لا يا حبيبي.
1: اي شوف، اي نعم استاذ مهيمن. شوف، انا من كنت طفل، من كنت طفل احتفظ بالاشياء، ولا تزال عندي اشياء محتفظ بيها من كنت بالثالث ابتدائي، وانا اكبر من عندك عمرا بالعلم.
0: زين.
1: بالثالث ابتدائي كان عمري 9 سنوات، لقيت محفظه.
0: نعم.
1: فبحثت يعني عن الاصدقاء، قالوا لي هاي مو مالتنا، فاحتفظت بيها لحد الان سنه 86 لحد الان عندي محتفظ بيها.
0: طيب
1: اسمعني.
0: اسمعك انا وياك. مهيمن. وياك حبيبي العفو.
1: اي نعم.
0: اي
1: بالنسبة للموضوع الذكريات غير، أنا يعني حقيقة يعني ألمتني الأشياء اللي يعني حتى مرات أقول الله سبحانه وتعالى، أقول له أتمنى أنسى. أي والله أنسى. ليش أنسى الأشياء اللي مو بس المؤلمة حتى المفرحة؟ ليش؟ لأن أنا وصلت للمرحلة هذه أتمنى أنساها. ليش؟ لأن مدى عيشها بالوقت هذا. اتهمتني مو استاذ؟
0: اتهمتك انا يعني. كلش اتهمتك.
1: اي نعم. فاتذكر والله اتذكر كل شيء يعني، غير بالنسبه لي غير اشياء غير يعني بالنسبه لموضوعك. اتذكر انا كان عمري 4 سنوات 5 سنوات، انا مشيت بالروضه، كانت المعلمه مالتي اسمها ست حذام.
0: زين.
1: انا اتذكرها وصورتها غير متفارق
0: بالاسماء، الاسماء القديمه. اي يابا.
1: اي اسمها ست حذام، ووراها من طبيت الاول ابتدائي استاذ عبد الاحد، وراها الصف الثاني استاذ مختار، الصف الثالث ست عهود.
0: ما يعني ما قاعد تنسى الاساتذه مالتك يا با؟
1: ابدا ابدا. واتذكر من سجلت بالابتدائيه خد اخوي الاكبر من عندي، فلما قدمني للمدير كان اسمه استاذ ضياء الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: في مدرسه عمار بن ياسر بالبيع.
0: زين.
1: فقعد قلت عشان اتذكر هذا المتعارف عليه، تعرف نشيد؟ قلت لي استاذ اعرف نشيد. وما خلاني، قعدني على عشان على المكتب خلاني واقف، قال لي لا قال نشيد. فقالت له نشيد، قال لي فاش قال لأخويا، قال له هذا ابنك الله يخليه، قال له هذا مو ابني هذا أخويا انتظر من عندي
0: يا حبيبي.
1: حدنا أتذكر ولحد لا أتذكر أصدقائي كلهم أتذكرهم، وحتى عندي محتفظ بصور صف الخامس ابتدائي صف السادس ابتدائي، ولا تزال عشان فأحن مدرستي الابتدائية دائما من طبيني ما غير، وهي طبعا نفس المركز الانتخابي اللي انتخب بيه. فأنا شو أسوي؟ ما أروح أنتخب، أروح للصف مالتي الأول ابتدائي، أروح أقعد هناك أقول الله كان فلان شكل قاعد وفلان وفلان غير، لحد أنا أتذكرهم والله عبالك البارحة
0: يا
1: حبيبي. والله أستاذ مهيمن والله العظيم ما
0: هذا يدل على وفائك للأمانة.
1: مو بس هاي أستاذ مهيمن، أنا الله سبحانه وتعالى خلى بقلبي عاطفة يعني، وهاي بالعكس أنا أتمنى يعني أن تزحم من قلبي، بس ما أعرف والله ما أعرف. أحن لكل شيء يعني، والذكرى مالتي غير عميقة عميقة. قلت لك أنا ذكر، أنا جيت برا وبأتذكر أتذكر
0: ما شاء الله يعني ذاكرتك كان. ذاكرتك جيدة. نعم. إيه
1: أي نعم أي نعم. فحن للروضة للمدرسة وحتى الأصدقاء، حتى الأصدقاء هسه من قلب الصور غير، عندي صورة بالخامس ابتدائي السادس ابتدائي غير، من أباع عليهم غير، وأتذكرهم بالأسماء هذا فلان هذا فلان هذا فلان، وبحثت عنهم ووجدت عندهم البعض من عندهم.
0: طيب أنا كلش يعني حقيقة كلش فرحان باتصالك.
1: بالعكس أنا أفرح مرات ما أتصل، بس أفرح يعني.
0: لا بالعكس
1: أنا أفرح يعني عشان من نسمع يعني عشان البرنامج مالك
0: تستمتع
1: حقيقة، يدل على الوعي والتفكير اللي تفكر بي والكلام اللي تطريه حقيقة من كل قلبك. والله
0: حبيبي أنت والله،
1: اللهم ربي يحفظك.
0: الله يسلمك.
1: تحياتي العموري، حياة العمور الغالي. بالعكس أنا مرات ما أكون برامج، بس أستمتع بالأغاني اللي يطريها. يعني الحقيقة عندي بيج بي هو عشان أنا يطري عشان بيج بأغاني التسعينيات غير
0: أي،
1: يعني ملم بالأغاني، فمن أسمع عموري
0: يعني البيج ما تكشنه. البيج تبيع بي من عنده لو شنو؟
1: لا لا أبدا لا ما بيع بي، لا بالعكس بيج مال أغاني يعني.
0: ها يسمع بيها أغاني. نعم نعم نعم.
1: أي فمن مرات غير يعني أكو عشان أكو أغاني غير، إنه مثلاً ما تخطر على بالي من أسمع عموري إنه مثلاً نزل هالأغنية أقول أوه تذكر في هالأغنية يعني على بالي، فش أسوي رأس إنه أحملها وأنزلها بالبيج مالتي. والله حق
0: أنا كلش فرحان بهذا الاتصال حبيبي.
1: أنا جدا جدا آسف خاف أطلت
0: بالعكس
1: عليك وعلى المستمعين. والله
0: بالعكس
1: تحياتي لحضرتك والعموري وكل من يسمع هالإذاعة الجميلة، والعلم ترى إذاعتي من بداية تأسيسها. أي والله
0: الله يسلمك.
1: وست يمكن تسمع صوتي ست تقول يمكن هذا يمكن بعد يعني شلون بل أنا ترى عمري 50 سنة.
0: بالعكس صوتك مال يعني ثلاثينات.
1: اللهم ربي يحفظك. والله بالعكس لو شوفي غير تقول هاي معود اختلاف جذري.
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية ونورت.
1: اللهم ربي حفظك. أستاذي
0: لا العفو
1: أستاذي والله. إيه طالما بالعكس أنت تهذيب، بالعكس الإذاعة تهذيب، بالعكس إنه تسمع تتعلم تسمع معلومة تسمع فشي غير خلي ببالك. أنا بالعكس أنا صح تعلمت بحياتي، بس لكن الإذاعة هذبتني شون انه دائما اسمع معلومات غير اخليها ببالي وفعلا تطلع هي صحيحه، بدل ما تروح لجوجل. لا بالعكس الاذاعه هي فد هم متنفس انه تفرح بي وتكون لي فد هم تسمع مثلا مو بس اغاني، لا تسمع فد معلومات وتسمع مواضيع تعلم من عندها ومن الاخرين. وجدا اسف اطلت.
0: بالعكس
1: اخي العزيز اللهم ربي يحفظك.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: تصبح على خير. تصبح على خير حبيب قلبي.
0: يا
1: شكرا
0: يا
1: المواضيع اللي تطرح. شكرا جزيلا حبيبي.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا
0: يا اهل. شكرا جزيلا.

تحية لكل من تواصل ويانا، شكرا إلى كل أصدقائنا، كل أهلنا، كل أحبابنا، الأشخاص، الأماكن، كل شيء هو ذاكرة. إن شاء الله يا ربي الله لا يبعدكم عن أي إنسان تحبوه، هذا اللي أنا أقدر أقول اليوم. شكرا إلى أصدقائنا، شكرا إلى تواصلهم ومحبتهم حقيقة للبرنامج. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع الغالي عموري. راح أترك الختام ويا عمر ثائر، نقول لكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة.

أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أدب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهر وقفت من شوق والله اريد بظهر انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن باله شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق، غير أقدر أمل منك وقلب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.